السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا إذاعة المكلة. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء في مستهل بثنا الإذاعي لهذا اليوم السبت 9 ربيع الأول لعام 1448 هجرية، الموافق 22 أغسطس لعام 2026. وخير ما نستهل به بثنا آيات من كتاب الله الحكيم يتلوها على مسامعنا المقرأ الشيخ أبو بكر الشاطري سورة الحشر.

0: الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم خاشعين للمقرأ الشيخ أبو بكر الشاطري. هذه إذاعة كل مستمعين الكرام، ومنها نجدد التحية بكم أينما كنتم، ويطيب لي هنا أن أستعرض عليكم مواد وفقرات برامجنا الإذاعية.

0: مستمعينا الكرام من حضراتكم من الآن نبقى وإياكم مع الحديث الديني للشيخ باسم صالح الحبشي بعنوان الإلحاح في الدعاء. نكون بعد ذلك مع المنشد داعي دروس الجفري يا رب يا عالم الحال في 37 دقيقة. نوافيكم بعنوان الأخبار لهذا الصباح. تأتيكم بعد ذلك حلقة جديدة من برنامج سحر الشروق. في تمام الساعة الثامنة حلقة مسجلة من صباح الخير يا حضرموت، وتستمر معكم هذه الحلقة حتى التاسعة، وفيها نوافيكم بأولى نشراتنا الإخبارية وطائفة من الإعلانات. في تمام الساعة 39 دقيقة إعادة لبرنامج مسامع ثقافية، وفي 10 من صباح هذا اليوم مستمعينا الكرام البث المباشر صحتك بالدنيا. في تمام الساعة 11 نقدم لحضراتكم عرض الأمراء نعقبه بطائفة من الإعلانات. في 11:15 دقيقة نقدم الحلقة الخامسة من المسلسل اليومي الرجل الذي قال لا. تبدأ بعد ذلك الفترة الدينية تمهيدا لنقل أذان صلاة الظهر والذي يحين عند 11:48 دقيقة. في 12 ظهر المستمعين الأكارم إعادة لبرنامج أنا أستطيع، وفي 12:30 دقيقة إعادة لبرنامج أسرتي جنتي. في 1 ظهر المستمعين الأكارم موجز لأهم الأخبار نعقبه بطائفة من الإعلانات. نكون بعد ذلك مع حلقة جديدة من برنامج حضرميات، أما في 1:15 دقيقة فحلقة جديدة من برنامج الأمن والحياة الذي يعده وتقدمه الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية. في 1:45 دقيقة حلقة جديدة من برنامج كلمتين. في تمام الساعة 2 ظهر المستمعين الأكارم نقدم لحضراتكم ثاني نشراتنا الإخبارية والمتابعات الإخبارية الرئيسية لهذا اليوم نعقبها بطائفة من الإعلانات. في 12:30 دقيقة مستمعين الأكارم إعادة لبرنامج الأرض الخضراء. نكون بعد ذلك مع حلقة جديدة من الأخبار الرياضية، أما أذان صلاة العصر فيحين في تمام الساعة 2:57 دقيقة. نبقى بعد ذلك مع أغاني مختارة من المكتبة الموسيقية. في تمام الساعة 12:30 دقيقة نقدم لحضراتكم حلقة معادة من المسلسل اليومي الرجل الذي قال لا. في تمام الساعة 4 مستمعينا الكرام إعادة للبرنامج المباشر صحتك بالدنيا، وفي تمام الساعة 5 مستمعين في كل مكان نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المحلية وطائفة من الإعلانات نعقبها بإعادة لأخبار الرياضة. في 35 دقيقة إعادة لبرنامج نبض الحنين. في تمام الساعة 6:04 دقائق يحين موعد أذان صلاة المغرب. في 6:10 دقائق إعادة لبرنامج المكلا أميرة العشاق. في 6:40 دقيقة إعادة لبرنامج كلمتين. في 6:50 دقيقة موجز ختامي لأهم الأخبار. في 6:55 دقيقة ننصت وإياكم للمقرأ الشيخ سالم عبود خندور. في 7 تماما نختتم بالسلام الوطني. المستمعين الأعزاء في كل مكان، هذه كانت مواد فقرة برامجنا الإذاعية لهذا اليوم. نتمنى بأن تقضوا معنا أمتع الأوقات. والآن مستمعي إذاعة المكلة في كل مكان نترككم مع الحديث الديني للشيخ باسم صالح الحبشي بعنوان الإلحاح في الدعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأخوات والإخوة المستمعون، فرصة طيبة أن نقف وإياكم في هذه الدقائق المعدودة حول أمر عظيم قل أن يستحضره المسلمون إلا من رحم الله، وهو أمر صار بعض المسلمين يتكل فيه على البعض الآخر، وهو أولى بأن يتفرغ لنفسه في ذلك الأمر. لعلكم عرفتم ما سأتحدث فيه معكم، وهو قضية الدعاء. نذكر في البداية حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، أو فلم أرى يستجاب لي. وهذا الحديث تكلم عن قضية مهمة جدا. القضية الأولى أنه ينبغي للمسلم أن يواصل الدعاء مع ربه سبحانه وتعالى، وأن لا يصاب باليأس والإحباط حتى وإن لم يرى أثرا لهذا الدعاء في حياته أو في وقته الآني. فإننا أخبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدعاء أحد ثلاث: إما أن يستجيب الله عز وجل هذا الدعاء كما حدث في حياة السلف أو بعض السلف رحمهم الله تعالى، وكما سنستشهد إن شاء الله، أو يكون هذا الدعاء بمثابة أنه يدفع البلاء، كما قال صلى الله عليه وسلم أن الدعاء والبلاء يتصارعان بين السماء والأرض حتى يصرع أحدهما الآخر، أو أن الله تبارك وتعالى يدخر هذا الدعاء إلى يوم القيامة فيجد الإنسان نصيبا ويجد الإنسان مكانة عظيمة بسبب الدعاء الذي ظن أنه لا يوجد له أثر ملموسا في حياته، فرأى أن الله عز وجل من فضله ومنه وكرمه ورحمته قد ادخر له أمرا عظيما بسبب هذا الدعاء الذي قدمه في هذه الحياة الدنيا. وذلك فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، فالله سبحانه وتعالى قد امتن على بعض من السلف رحمهم الله تعالى أنهم كانوا من مستجيبين الدعاء، فمن أولئك ذلك التابعي الجليل المعروف أويس القرني، كما ذكر عنه الإمام مسلم في مناقب التابعين. أويس القرني تخيل أنه وصل الحد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بأن يكتفي دعاء أو طلب دعاء أويس القرني لأنه مستجاب الدعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: يا عمر، إن رجلا باليمن يقال له أويس القرني، فإذا لقيته فاسأله أن يدعو الله لك، فإنه رجل مستجاب الدعاء. عمر بن الخطاب كان حينما يذهب إلى الحج وإلى موسم الحج كان يتخبر وكان يسأل القوافل التي تأتي من اليمن، فكان يسألهم قائلا: أفيكم أويس القرني؟ حتى خرج على قافلة من أرض اليمن فقال: أفيكم أويس القرني؟ قالوا: نعم، وهو رجل من اليمن. فخرج أويس القرني فذهب إليه عمر بن الخطاب وسأله بعض الأسئلة التي أخبره عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أنت أويس القرني؟ قال: نعم. قال: أنت الذي فيك برص فشفاك الله إلا من موضع درهم؟ قال: نعم. قال: أنت الذي مات أباك وأنت بار بأمك؟ قال: نعم. قال: لقد أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أنك رجل مستجاب الدعاء، فادعو الله لي. فقال له: نعم. فدعا أويس لعمر بن الخطاب، فلما أراد أن يذهب أويس أمسك به عمر فقال له: يا أويس، إلى أين ستذهب؟ قال: إلى بلدة كذا. قال: ألا أكتب لك رسالة إلى الوالي حتى يعتني بك؟ فقال له أويس القرني: يا هذا لا، وإنما اجعلني في عامة الناس. هذا النموذج من النماذج التي أكرمها الله عز وجل باستجابة الدعاء. ومن النماذج العظيمة أيضا الحسن البصري عليه رحمة الله، ذكر عنه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه كان يفتح مجلسا للذكر ويعلم الطلبة، حتى أنه ذات يوم أتى إليه رجل وكان يؤذيه في حلقته وفي مجلسه الذي يعلم من خلاله الطلاب، فأشق ما كان يصنعه ذلك الرجل على الحسن البصري وعلى من معه في المجلس. وكان الطلبة يقولون للحسن البصري أن يشتكي بهذا الرجل أو يرفع قضيته إلى الحاكم، لكن الحسن البصري كان يقول لهم دعوه وشأنه، لكن الرجل اشتدت أذيته على الحسن البصري حتى غضب عليه يوما. تخيلوا ما صنع الحسن. الحسن البصري رفع كفاه إلى الله تبارك وتعالى وسبحانه فقال: اللهم إنك تعلم أذاه لنا، اللهم اكفناه بما شئت. قال أحد الجلساء: والله ما أكمل الحسن دعاءه إلا وخر الرجل مغشيا عليه ميتا. فلا إله إلا الله، انظروا ماذا صنع الحسن البصري بدعائه وقربته إلى الله تبارك وتعالى. فلذلك ينبغي للمسلم كذلك أن يلتمس الأوقات المباركات التي من خلالها يرتجى استجابة الدعاء. فهناك أوقات عظيمة للمسلم كذلك أن يلتمس الأوقات المباركات التي من خلالها يرتجى استجابة الدعاء. فهناك أوقات عظيمة مثل الوقت الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن ساعة في يوم الجمعة مستجابة، ما أن يوافقها العبد فيدعو الله عز وجل ربه إلا استجاب الله عز وجل له. وأكثر العلماء على أنها الساعة التي ما بين بعد العصر إلى وقت المغرب، فكيف بنا نحن عباد الله؟ هذه الساعة غالبا في كل أسبوع تذهب عنا هذه الساعة في غير ذكر لله عز وجل وفي غير دعاء. فينبغي لنا من اليوم فصاعدا أن نحرص على هذه الساعة، وأن إذا غفلنا عنها أن نتراجع وأن نتذكر أن هناك ساعة مستجابة. كلنا يحمل في صدره شيئا من الهموم وشيئا من الكروب، بحاجة إلى أن يقف يوما فيدعو ويرفع كفاه إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو بما في صدره من هذه الكروب والهموم. فعليه أن يستغل هذه الأوقات العظيمات المباركات، وأن يلجأ إلى الله عز وجل أيضا في وقت الليل، وقت السحور الذي كان السلف رحمه الله تعالى يدعون الله سبحانه وتعالى فيه. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالأسحار هم يستغفرون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وعلى حسن عبادته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الأعزاء من إذاعة كل نحييكم ونقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا الصباح. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يصدر قرارا بشأن تشكيل لجنة لإعداد التصورات والدراسات الفنية لمشروع إنشاء المستشفى العام بمنطقة الهضبة بمديرية غيب اليمية. عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يؤكد أن أولويات مجلس القيادة حشد الإمكانات والجهود لمواجهة الميليشيات واستعادة مؤسسات الدولة. اليمن يدين تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ومخطط E1 الاستيطاني بالضفة الغربية. اختتام البرنامج التدريبي للمشاركة المجتمعية والمساءلة SBA لتعزيز قدرات الجهات الحكومية والمجتمع المدني بساحل حضرموت. بحضور وكيل حضرموت الوحدة يتوج بطلا لأندية الدرجات الثالثة وشباب القطن وصيفا. اجتماع برئاسة الوكيل بربع يقر إجراءات لتوحيد العمل النقابي التربوي بوادي حضرموت. الوكيل العطاس يبحث مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بساحل حضرموت تعزيز التعاون ودعم قضايا المرأة. وكيل حضرموت للشؤون الفنية يعقد لقاء تعريفيا وتشاوريا حول تمويل مشروع تحسين المدن الحضرية. هذه كانت العناوين، أما التفاصيل في سياق النشرة في تمام الساعة 9. كونوا معنا. والآن مستمعين إذاعة كل في كل مكان، نبقى وإياكم مع حلقة جديدة من برنامج سحر الشروق. وقتا طيبا.
1: يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المقلة تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بابوع.

شخص واحد، فقال أحدهما وهو مغرور بعض الشيء للآخر: تنحى فلم أتعود أن أتنحى للسفهاء.

يعد القرع العسلي أو ما نطلق عليه نحن الدب الصفراء سرا للصحة والرشاقة بفضل سعراته الحرارية القليلة وبفضل احتوائه على المعادن والفيتامينات. وتفيد المعلومات الغذائية أن القرع العسلي يحتوي على الكثير من الماء وهو غني أيضا بالألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع طويلا وتحد من نوبات الجوع، فضلا عن انخفاض مستوى ومحتوى الدهون والسكريات مما يساعد على انقاص الوزن. ومن ناحية أخرى يساعد القرع العسلي أيها المستمعون الأكارم بل ويعد كنزا بالفيتامينات والمعادن التي تساعد على تقوية المناعة، حيث يزخر بفيتامين سي والبيتا كاروتين والحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم

يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المقلة تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بربوع.

هذه إذاعة كل مستمعين الأكارم في تمام الساعة الثامنة، حلقة مسجلة من صباح الخير يا حضرموت. حتى ذلك الحين نبقى مع أغاني مختارة من المكتبة الموسيقية، يغني فيها كل من جعفر حسن، عمار نطلع الصبح، ومحمد عبد زيدي أحلف بحسنك. هذا أولا جعفر حسن.

Baby, come on.

القلب ما يبكي انتي وضحكي جوابي.

بشير الصباح يولد الحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة وفي كل صباح مشرق. إذا المقلة تقدم صباح الخير، صباح الخير يا حمار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، أينما تستمعون إلينا عبر أثير إذاعة المكلا ومن خلال برنامجنا هذا صباح الخير يا حضرموت. جئنا لكم اليوم وكلنا أمل، كلنا تفاؤل بمستقبل إن شاء الله يكون مزدهرا. فنحن دائما نبعث فينا وفيكم في مثل هذه الصباحات بأمال قادمة إن شاء الله، فعلينا دائما أن نتفاؤل.

أعرض أيضا لفيلم اللي هو بعنوان فيلم غزالة الصحراء لإيميلين شبان، تكريم الشخصيات المحلية والأجنبية، وهذا فيه يعني نقاش ربما يكون تكريمهم بدروع وشهادات، وربما تخلد أسماءهم في مجسم في إحدى ساحات أو في ساحة الساحة الرئيسية للمدينة. بعد ذلك سيتم الخروج من القاعة بمسيرة الطيالة، وهي من الرقصات الاستعراضية التي ارتبطت بالسلاطين بالسلطان، بتمثلها طبعا فردة من أبناء مدينة شبان. بعدها سيتم إزاحة الستار عن هذا المجسم التذكاري اللي هو يحمل شعار اللي هو مركز التراث الثقافي، وأيضا اللي هو أسماء من كان لهم دور في إجراء شبان ضمن دائمة التراث الثقافي المادي للبشرية. بعد ذلك هناك ستكون في ساحة الاحتفال اللي هو الخيمة التراثية، إلى جانب خيمة لمعرض العمارة الطينية، وخيمة تشمل أو يتجسد فيها اللي هو تاريخ شبان بعنوان شبان في صورة، يعني من خلال مجموعة عرض مجموعة صور. إلى جانب ذلك أيضا في نفس اليوم صباحا عرض كرنفالي لبعض الألعاب التراثية القديمة في شبان، يقدمها مجموعة من الأطفال. ثم عصرا سيكون اللي هو في اليوم الأول اللي هو لعبة الشبواني، استقبال عدد الشبواني من مختلف مدن نادي حضرموت. في المساء سيكون هناك تدشين الإضاءة المعمارية لمدينة شبان، خط أفق شبان وأبراج الطينية، إبراز الأرث الحضري الفريد للمدينة. في المساء سيتوج أو اليوم الأول اللي هو بجلسة دان تقليدية، تزامن أيضا مع الاحتفال بإدراج فن الدان الحضري ضمن دائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية لدى اليونسكو اللي هو في ديسمبر الماضي. اليوم الثاني اللي هو الخميس 17 ديسمبر ستكون هناك ندوات متخصصة، أربع ندوات تقريبا. الندوة الأولى اللي هو التغير المناخي ومستقبل العمارة الطينية في شبان، ستحتضن هذه الندوات اللي هو فندق الحوطة، فندق قصر الحوطة. الندوة المتخصصة الثانية اللي هو الإدارة المتكاملة للمياه لحماية شبان التاريخية، اللي هو بنوات الري واللي هو مسالك المياه في مدينة شبان وحول مدينة شبان. الندوة التخصصية الثالثة اللي هو التمكين الاقتصادي والتنمية البشرية في شبان، ستقدم فيها اللي هو مجموعة من الأوراق لتبرز الدور الاقتصادي لمدينة شبان وللمنتهنية الحرف التقليدية. الندوة الرابعة ستكون مخصصة لمنظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة، الجهات الاجتماعية ذات العلاقة بالشان الثقافي، لتقديم ما عندها من رؤى وتبيين لوضع شبان خلال هذه الفترة، وما هي الصعوبات، ما هي المعوقات التي تعترض الحفاظ على هذه المدينة كرمز للتراث الثقافي غير المادي أو المادي للبشرية، وما هي المقترحات المستقبلية للحفاظ على هذه المدينة وجعلها يعني صامدة أمام هذه المتغيرات، سواء كان المتغيرات البيئية أو الصراعات والحروب وغيرها وأثرها على التراث الثقافي المادي وغير المادي. في نفس اليوم سيكون في نهاية اليوم في المساء ستكون الجلسة الختامية وعرض التوصيات للندوات الأربع. سيتوج اليوم الثاني بحفل موسيقي اللي هو حفل بعنوان ألحان الزمن الجميل، وطبعا في نسخته الثالثة، ويحتفي بالأرث الموسيقي الغني لليمن والتنوع الثقافي لحضرموت على وجه الخصوص. هذا تقريبا التصور الأولي للبرنامج اللي تم مناقشته وإقراره. نتمنى إن شاء الله أن تكون الظروف مهيئة لإقامة هذه
هذه الفعالية الثقافية النوعية على طريق لواء أن يكون هناك مهرجان ثقافي تراثي في وادي حضرموت بشكل سنوي، أن يكون بشكل سنوي. هنا لابد أن نشكر الأخ عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور سعد محمد الخنبشي محافظ المحافظة على اهتمامه وحرصه على إنجاح هذه وهذه الفعالية، وأيضا الشكر موصول للأخ وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين برباء الذي يتابع بشكل مستمر عقد اجتماعات اللجنة والتحضير لهذه الفعالية. ولا ننسى أيضا راعي الثقافة وداعم الثقافة في حضرموت المهندس الشيخ عبد الله أحمد بوكشان رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة حضرموت للثقافة على دعم السخي للاهتمام بالجانب الثقافي انطلاقا من أهمية الثقافة في ترسيخ الهوية لحضرموت والوطن بشكل عام. شكرا جزيلا لبرنامج صباح الخير يا حضرموت الذي يقدم من إذاعة المكلا على حرصهم وتواصلهم للاطلاع على ما دار في الاجتماع. شكرا جزيلا. أحمد عبد الله بن دويس مدير عام مكتب وزارة الثقافة.

صباح الخير يا حضرموت، لازلنا معكم مستمعينا الأعزاء ومع فقراتنا المختلفة، حيث نتجه الآن وإياكم إلى صوب مديرية الريدة وقصيعر. هناك عثر يوم أمس على جثماني الشابين من أبناء منطقة حضاتهم بمديرية الريدة وقصيعر عقب عمليات بحث مكثفة شارك فيها قوات خفر السواحل بالقطاع الشرقي والصيادون والأهالي إثر تعرض هذين الشابين للغرق أثناء السباحة في البحر. وبحسب مصادر محلية في الريدة وقصيعر فإن الشابين فقدا في البحر بعد أن حاول أحدهما إنقاذ الآخر قبل أن تجرفهما التيارات البحرية وقوة الأمواج بعيدا عن الشاطئ. وشاركت خفر السواحل هناك إلى جانب أهالي منطقة حضاتهم والمصينعة وحساي والمضي والعديد من الصيادين في عمليات البحث التي استمرت وسط ظروف بحرية صعبة قبل أن يتم العثور على جثمانيهما. وهناك خيم الحزن على أهالي المنطقة وذوي الشابين عقب تأكيد وفاتهما. الزميل عيضة الجمحي مراسلنا في مديرية الريدة وقصيعر معنا الآن على الطرف الآخر من الهاتف ليعطينا تفاصيل أكثر حولها.

0: حادثات الغرق لهؤلاء لهذين الشابين، فهل لك أن تصف كيف خرج هذين الشابين للبحر، وهل هناك في نزهة أو كان يغتسلون في البحر، والمنطقة التي وقع فيها الحادث، وكيف تم البحث عن الجثتين؟
1: شكرا استاذ محمد. دعنا في البدايه ننقل تعازينا الحاره لاسر وزير شقيقين الشابين، نسال الله لهم الرحمه ولوالديهم ونسالهم الصبر والسلوان، وان لله وان اليه راجعون. وقبل التفاصيل، البحر جميل للاستجمام والراحه، ولكنه بالمقابل الاخر خطر، ويجب ان التنبه والاخذ الاحتياط والاخذ بالاشياء الضروريه.
0: نعم.
1: الشابين طبعا كانوا مع زملائهم يلعبون كره القدم على الشاطئ، واحدهم اراد الاغتسال، فكانت السيارات جارفه مثل ما اشرت واخذته، فبادر الاخر يروح طبعا هذا توقف عن هذه الفتره، يعني الشاب الاخر الذي بادر رغم انه لا يجيد السباحه ولا يجيد الغوص، لكنه بروح التضحيه بروح الاخوه قام لإنجاز زميلة، لكن كانت المحسنة جزاء الله وقدرة في وفاته. وطبعا فور سلام انتشار الخبر تداعى الصيادون والجلالة المسؤولة في حفر السواح، وبادروا بأتهم بالمعدات اللازمة، وذات العملية البحث تواصلت من مساء السبت من الساعة 7 عصرا الى يوم الاحد، حيث عثر على الشابين نادي تفارق الحياه على بعد حوالي ميل وميل ونصف من في بحر حضارتهم المصنعه، ولله الحمد من قبل ومن بعد.
0: نعم طبعا. كم تقريبا سن هؤلاء؟ هم في ريعان الشباب تقريبا او في الطفل.
1: نعم يعني في الـ15 كانوا فريق رياضي يحاولوا يلعبوا على الشاطئ البحر، ولكن نعم. نيه الله سبحانه وتعالى لها حكم الاخر. هل نسجل في هذا المقام المبادره قبل حفر السواحل، وايضا روح التعاون والاخوه لدى سيادي المنطقه واستفارهم العام للبحث عن الشابين، وطبعا تم ايجادهم في اليوم الثاني، وكانت الاجواء طبعا لا تساعد على البحث كثير من حيث الظلمه وشده الموج.
0: نعم.
1: وطبعا هذه يعني تذكرنا بحادثه اخرى قد حصلت في ايام عيد فطر المبارك، ايام فقدان الصياد عبد الملك الجمحي،
0: اللي
1: تداعى له جميع الصيادين المدنيه، وقدر الله سبحانه وتعالى وجهود خطر السواحل والمواطنين والصيادين تم العثور عليها سليما. وهذه التي يجب ان نسلط عليها الشكر، قبل ان نسلط لها الضوء بالشكر والتقدير لهذه الروح.
0: نعم.
1: وطبعا كان لابد لنا نستوضح من القياده خفر السواحل عن الوادع كونه من الجهه المختصه الاكثر والقريبه من هذا الحادث، فتواصلنا مع الاخ رائد وليد عمر العمودي ليسلط الضوء على هذا الحادث ونستمع له في هذا التصريح.
2: في تمام الساعه 5 مساء يوم السبت تركز عمليات القطاع الشرقي بخفر السواحل ببلاغ يفيد بوجود حالتي غرق لاثنين اطفال في ساحل حضرتهم. وفور تلقي البلاغ تم نزول دوريه بحريه من موضع المصنع التابع للقطاع الشرقي للبحث والتحري عن المسبوقين، وايضا خروج الصيادين تعاون الصيادين ونزولهم للبحث. تم التحري بحكم دون جدوى بحكم الظلمة وهيجان البحر، وتم أيضا في صباح يوم الأحد خروج دورية بحرية مع فرقة الإخلاء والإنقاذ اللي هو الغواصين، وأخر أيضا خروج الصيادين تعاون الصيادين في الهوارية البحث عن المفقودين. وفي صباح يوم الأحد تم العثور على الغريق الأول في بحر خلاطم على ميل

ميل من قبل الصيادين، وتم تسليم الجثة للزور قطاع ضخمة واحد، وتم تسليمها لمستشفى حراسة. وما تم الاعتراف أيضا على الطريق الثاني في بحر حلاطم على بعد تقريبا ميل ونص، وتم تسليم الجثة الثانية إلى مستشفى حلاطم. كما أنصح المواطنين عدم

0: إفراقة الصباح.
1: عزيزي المستمع،
0: عزيزتي المستمعة،
1: يظل حب الوطن عالقا في الفؤاد مهما اشتدت الظروف العصيبة،
0: ويظل حب الوطن يجري في عروقنا مهما اشتدت المحن والفتن.
1: فالوطن غال علينا وحبه واجب علينا، لأنه المأوى والملاذ الأول لنا.
0: فهذا هو الحب الحقيقي للوطن الذي نجعله في حدقات أعيننا
1: ونفديه بدمائنا وأرواحنا التي تروي ترابه الطاهرة.
0: فعلينا جميعا أن نجعل من حب الوطن أو من لحب الوطن حيزا في حياتنا وفي قلوبنا.
1: فالوطن الذي لا نحميه لا نستحقه، ويبقى الوطن هو الأمور.

0: صباح الخير يا حضرموت، صباح المحبة والعافية لكل من استمع إلينا الآن. والآن مع مثلنا الشعبي الحضرمي الذي يقول اليوم أروى
1: مثل اليوم يقول فقري ومتشرغ
0: متشرغ من الشرغة، وهي أن يتوق المرء إلى طعام معين أو إلى حيازة شيء بعينه من اللباس،
1: ويقترح على المحسنين إليه توفير ذلك الشيء الذي شرغه.
0: فدائما يعني الواحد يعني الفقير يرضى بأي شيء يجيله، يعني
1: القناعة كنز،
0: القناعة كنز لا يفنى فعلا. فلا نتشرغ مثل ما يقول المثال، ولا نحبذ المزيد أو الأشياء اللي هي زين يعني في البركة كما
1: يقول. بالفعل. وفي مثل ثاني يشبهه طبعا يقول عوين وهريس، يعني يطلب عوين مساعدة
0: وهريس
1: عادة.
0: وهريس طبعا غالية
1: يعني نشن على شيء معين. وكلمة عوين حلوة يعني لطيفة نحسها من كبيرات السن، يعني بعطش عوين، روحي كلي ليش عوين، يعني من
0: أو حتى اللي يتسولون يقول لك عوين.
1: نعم هي كلمة لطيفة نعم رقيقة.
0: نعم صحيح. ونحن اليوم نقول يا عروة، قول المثل فقري
1: ومتشرغ.

0: والشأن الرياضي الثقافي، اختتمت يوم الخميس الماضي بمدينة تريم التاريخية منافسات بطولة كأس حضرموت الثقافية 8 للأندية الرياضية. توج فيها نادي شعب حضرموت بكأس البطولة، فيما حل نادي سيئون بمركز الوصيف.
1: وبهذه المناسبة أقيم حفلا فنيا وتكريميا من قبل السلطة المحلية بالوادي والصحراء، كرم من خلاله بطل البطولة نادي شعب حضرموت بدرع البطولة 8 ونادي سيئون بدرع الوصافة. الزميل خالد بلحاج عضو لجنة بطولة كأس حضرموت الثقافية 8 معنا الآن عبر الهاتف. صباح الخير زميلي خالد.
2: صباح النور محمد السيدي وكافة المستمعين في المستمعين بإذاعة سير مكلمة الحبيب والحبيب برنامج. صباح الخير يا حضرموت.
1: نعم، كونك أنت عضو في لجنة البطولة وكنت حاضرا في حفل الختام، حفل التتويج الذي توج في نادي شعب حضرموت، فماذا دار في هذا الحفل وكيف شعورك أو وصفك لنا لهذه البطولة؟
2: نعم جميل، هو كان جديد نتحدث عن البطولة هي بطولة كأس حضرموت الثقافية الثامنة، وهي بطولة تقام كل عام على مدى 8 سنوات تقيمها في كأس حضرموت، وهي اللجنة التي تضم اللجنة الثقافية الاجتماعية في الأندية القوادية حضرموت ورئيس الأستاذ سلام الفوزير، واللجنة الثقافية الأندية القوادية لساحل حضرموت ورئيس الأستاذ خالد أحمد محمود. هذه اللجنتين تقام تصفيات كل عام، تصفيات تمهيدية من الوادي و الأندية الموجودة في الوادي والساحل. هذا العام قيمت تصفيات فعلا على موعدها في مايو في يوليو في حتى سمعون واتحاد السمو ووحدة المكلا ونادي شعب حضرموت الرابع. وفي الوادي تأهل شباب القطن وسيرون وأهل السويل والسلم بالغرفة. جمعة البطولة يعني التي انطلقت يوم 10 ويوم 11 من أغسطس الثورة 3 أيام في مدينة تريم تحت فندقات مدينة تريم. حدث هذه البطولة وكان تصفيات من الأستاذ قوية وأفقدت الأندية الأربعة الدور الثاني منها شعب حضرموت وبالسلام واتحاد السبيبة وأيضا نادي شعب حضرموت وبدرجات سليمون واتحاد السبيبة هو نادي وأجلت التصفيات بينهم يعني سليمون تاح على حساب السلام وشعب حضرموت على حساب اتحاد السبيبة. وقد صراحة نشر الفاصلة يوم الخميس الحفل الختامي كان حافلين بحضور عدد كبير من المسلمين كيف لكم نسيب حال حلاف وعنبر الضاع ومدر عموم ومدين عموم ومطلع في اطلاع الوادي عنهم على وعنهم مزيادة كل هو التغافية مدينة التنين كان حفل ختامي مميز توج فيه قوت بيجي البطولة وعاتيون ثاني كان مرتكب مميز بجوال الأبطال بجوائز البطولة ولكن هدايا فردية معينية كان تكريم من محلية الشخصية الثنائية في من الأستاذ الإعلامي تامع المطان شخصية معروفة كل ما هذا كل عام تعرف بنا على تكريم أحد الشخصيات الإعلامية. العام كان هناك في البطولة السابعة في جدة الشرقية وتمت من الإعلام غالب محمد باطين. طبعا اللجنة حصل على انتظام البطولات مشتركة وبالتعاون بين الوادي والساحل كان في جدة الشرقية وهذا العام في تريم وإن شاء الله تروع المواقع إذا عملتها تتعرف على المناهج وحتى تتوقع على العام تحت شعار حضرموت تجمعنا. الصورة كانت مميزة وكان حضور دي بعد كان شعب حضرموت حاضر كان شعب حضرموت موجود هو خبط الصورة أجلنا لقى مع أحد اللاعبين على الفريق الثقافي حسن السيري الذي عبر عن شعوره وعن طباعه
3: الحقيقة البطولة هذا العام كانت على شدة المنافسة فيها والفرق مرت بمنافسة شريفة وعلى عالي ومستوى عالي من الثقافة لدى الشباب وهذا شيء يعني مفرح ومسعد. وللحقيقة انه المرة النهائية جمعت بين نادينا نادي شعب حضرموت ونادي سيئون وكانت المنافسة حسمت المسابقة في آخر سؤال، وكان التوفيق من حظنا فلله الحمد والشكر. نتمنى التوفيق لنادي سيون في منافسات قادمة. نادي فوق الفوز بطبيعة الحال لجمهور شعب حضرموت وقيادة النادي وكذا كل محبي النادي وأهلنا الذين ساندونا بدعواتهم وبقلوبهم.

كل بطالي يحمون وامن كل

حمونا ما من كل بطاري يا حمونا ما من

0: التاسعة تماما في المكلا.
1: سيداتي أنساتي سادتي سمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة من المكلا نبدأها بالعناوين. عضو مجلس القيادة رئاسي محافظ حضرموت يصدر قرارا بشأن تشكيل لجنة لإعداد التصورات والدراسات الفنية لمشروع إنشاء المستشفى العام بمنطقة الهضبة بمديرية غيل بنيامين. عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبد الله العليمي يؤكد أن أولويات مجلس القيادة الرئاسي حشد الإمكانات والجهود لمواجهة الميليشيات واستعادة مؤسسات الدولة. اليمن يدين تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ومخطط إيوان الاستيطاني بالضفة الغربية. اختتام البرنامج التدريبي للمشاركة المجتمعية والمساءلة SBA لتعزيز قدرات الجهات الحكومية والمجتمع المدني بساحل حضرموت. ومن العناوين إلى التفصيل، أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخمشي قرارا بشأن تشكيل لجنة لإعداد التصورات والدراسات الفنية لمشروع إنشاء المستشفى العام بمنطقة الهضبة بمديرية غيل بنيامين. ونص قرار عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رقم 131 لسنة 2026 بشأن تشكيل لجنة لإعداد التصورات والدراسات الفنية لمشروع إنشاء المستشفى العام بمنطقة الهضبة غيل بنيامين، وبعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 2000 ميلادي بشأن السلطة المحلية ولائحته التنفيذية، استنادا إلى بيان مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 يناير 2025 بشأن الاستجابة للمطالب المحقة لأبناء محافظة حضرموت ومكوناتها السياسية والمجتمعية وتعزيز مكانتها الموازنة في المعادلة الوطنية وحضورها الفاعل في صنع القرار المحلي والمركزي وما تضمنه من اعتماد إنشاء مستشفى عام بمنطقة الهضبة بمديرية غيل بنيامين بتمويل من عائدات قيمة الديزل المخزون لدى شركة بتروميسيلا، استجابة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي بشأن تنفيذ خطة تطبيع الأوضاع في حضرموت وترجمتها إلى مشاريع تنموية وخدمية بما يسهم في تعزيز الخدمة الصحية وتحقيق تطلعات أبناء المحافظة ولما تقتضيه المصلحة العامة. قرر الآتي: المادة 1، تشكل لجنة لإعداد التصورات والدراسات الفنية لمشروع إنشاء المستشفى العام بمنطقة الهضبة غيل بنيامين، وتتكون اللجنة من القوام الآتي: وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية رئيسا، مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالساحل عضوا، مدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بالساحل عضوا، مدير عام مكتب وزارة المالية عضوا، نائب المدير العام التنفيذي لشركة بترو مسيلة للشؤون الفنية عضوا، مدير عام فرع شركة النفط بالساحل عضوا، مدير عام مديرية غيل بنيامين عضوا، الأستاذ ناصر أحمد الجرزي عضوا، الأستاذ الدكتور علي محفوظ بطرفي عضوا. المادة 2، تتولى اللجنة المهام الآتية: إعداد التصور العام لمشروع إنشاء المستشفى العام بمنطقة الهضبة غيل بنيامين، إعداد الدراسات الفنية والهندسية للمشروع وتحديد احتياجاته وفقا للمعايير المعتمدة من وزارة الصحة العامة والسكان، اختيار الموقع الأنسب لإقامة المشروع بالتنسيق مع الجهات المختصة والسلطة المحلية بمديرية غيل بنيامين، تقدير الكلفة الإجمالية للمشروع ومراحله التنفيذية وتحديد الاحتياجات التمويلية اللازمة وفقا لما ورد في بيان مجلس القيادة الرئاسي. التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وشركة بترو وسيلة للاستفادة من البيانات والمعلومات اللازمة. رفع تقرير متكامل إلى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت متضمنا التصورات والدراسات الفنية والتوصيات اللازمة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية لإقامة المشروع. المادة 3 يجوز للجنة الاستعانة لمن تراه من الاختصاصيين والخبراء والجهات الفنية ذات العلاقة كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك. المادة 4 تنجز اللجنة أعمالها وترفع تقريرها النهائي خلال مدة أقصاها 120 يوما من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تمديد المدة بقرار من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت إذا اقتضت الضرورة. المادة 5 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم بتنفيذه. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبد الله العليمي أن أبرز الأولويات التي يعمل عليها مجلس القيادة في هذه المرحلة هي حشد كافة الإمكانات والجهود والإجراءات لمواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة وصولا إلى بناء مقومات الدولة القادرة على حماية مواطنيها وقيادة مرحلة التعافي. وأضاف في حوار مع صحيفة عكاظ السعودية أن أولويات المجلس تتركز على عدد من المسارات المتوازية التي تمثل القضايا المركزية للمجلس، أبرزها تطبيع الأوضاع الأمنية والخدمية وتخفيف معاناة الناس وتعزيز مؤسسات الدولة ورفع كفاءة أدائها وتمكين الحكومة والسلطات المحلية من القيام بمسؤوليتها ودعم مسار الإصلاح المؤسسي والإداري ومكافحة الفساد وجهود التعافي. وأوضح أن المجلس يولي اهتماما كبيرا باستعادة الموارد السيادية وتحسين كفاءة المؤسسات المالية ودعم الإصلاحات وتهيئة البيئة المناسبة لاستئناف النشاط الاقتصادي لإيمانه بأن المعركة الاقتصادية لا تقل أهمية عن المعركة السياسية والعسكرية. وأشار إلى أن المجلس يعمل أيضا على مسار تعزيز وحدة الموقف الوطني من خلال توسيع مساحات التنسيق بين مختلف القوى الوطنية ودعم الشراكة مع كافة القوى وترسيخ التكامل بين القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية ومسار إدارة العلاقات مع المجتمعين الإقليمي والدولي وتعزيز حضور اليمن في محيطه العربي وفي مقدمة ذلك الشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية التي لعبت دورا محوريا في دعم الدولة اليمنية سياسيا وعسكريا واقتصاديا وتنمويا وإنسانيا انطلاقا من قناعة راسخة بأن استقرار اليمن يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة وما رافقه من استهداف للمدنيين بما فيهم النساء والأطفال، الأمر الذي يسهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية ويهدد الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف الملائمة للتهدئة. كما أدانت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية صدى نسخة منه قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وترفض مخطط إيوان الاستيطاني الذي يهدد التواصل الجغرافي بين الضفة الغربية المحتلة والقدس ويقوض فرص إقامة الدولة الفلسطينية وتعتبره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334. وأكدت وزارة الخارجية أن استمرار الاعتداءات والتوسيع على الاستيطان يقوضان الجهود الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع، ويهددان بتوسيع دائرة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة. وشددت الوزارة موقف الجمهورية اليمنية الثابت الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في حماية المدنيين ووقف الانتهاكات والاستيطان ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ومستدام. قام وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين برباع، ومعه وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي، يرافقه المدير العام لمكتب الشباب والرياضة الدكتور مجدي بن طليل، ورئيس فرع اتحاد كرة القدم الأستاذ سعيد بايمان، وعدد من القيادات الرياضية ورؤساء الأندية، بتتويج فريق الوحدة بكأس البطولة والميداليات الذهبية وشباب القطن بالميداليات الفضية، إضافة إلى تكريم الحكام والمراقبين واللاعبين المبرزين، وذلك عقب فوز فريق نادي الوحدة بتريم على شباب القطن بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية لدور أندية الدرجة الثالثة بحضرموت الوادي والصحراء التي أقيمت عصر أمس الجمعة على أرضية الاستاد الأولمبي بمدينة سيئون. وسجل هدفي الوحدة اللاعب إلياس صالح بلدرم ليحسم فريقه لقب البطولة التي نظمها فرع الاتحاد اليمني لكرة القدم بوادي حضرموت والصحراء بمشاركة 18 ناديا، فيما حل شباب القطن وصيفا. وبهذه النتيجة تأهل فريق الوحدة وشباب القطن إلى تصفيات أبطال المحافظة المؤهلة لدوري الدرجة الثانية. وأشاد الوكيل برباع بالمستوى الذي شهدته البطولة والجهود المبذولة من قبل فرع اتحاد كرة القدم ومكتب الشباب والرياضة والأندية المشاركة، مؤكدا أهمية مواصلة دعم وتطوير النشاط الرياضي والشبابي بوادي حضرموت، متمنيا للفريقين التوفيق في التصفيات القادمة. ما يجري ذكره أن عصر اليوم السبت سيشهد ملعب الفقيد برادم المباراة النهائية لدوري أندية الدرجة الثالثة بحضرموت الساحل، والذي سيجمع بين شباب روكب واتحاد الشبيبة أديس الشرقية. الخبر الأخير في هذه النشرة، برعاية معالي الأستاذ سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت ووزارة الإدارة المحلية، اختتمت الإدارة العامة لبحوث التدريب والتنمية بساحل حضرموت البرنامج التدريب التخصصي في المشاركة المجتمعية والمساءلة SBA، والموجه لمنتسبي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في اليمن، بحضور الوكيل المساعد لقطاع التنمية بوزارة الإدارة المحلية الأستاذ مصطفى سعيد حسن علي. وأتى برنامج التدريب في إطار مشروع دعم المشاركة والحوار في اليمن المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بتكليف من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ، وتنظيم شركة وادي التنمية للشرق الأوسط ومؤسسة أنوفير للاستشارات والتدريب بهدف تعزيز أسس الحوكمة الرشيدة وتمكين مؤسسات الدولة والقطاع المدني من أداء أدوارهم التكاملية في التنمية والمساءلة المجتمعية. وركز البرنامج على إكساب المشاركين مهارات عملية وأدوات منهجية لتعزيز الشفافية وتفعيل آليات الحوار ومشاركة الفاعلة بين السلطات المحلية والمجتمع المدني. وفي الختام أكدت المدير العام للإدارة العامة لبحوث التدريب والتنمية بساحل حضرموت الدكتورة مارينا عوض الجوهي أهمية المهرجانات التي حققها البرنامج، مشيرة إلى أن رفع قدرات الكوادر الحكومية والمدنية في مجالات المساءلة الاجتماعية يعد حجر الزاوية لإيقاع تربوي متوازن ومستدام. وأضافت أن تفعيل أدوات المشاركة المجتمعية والمساءلة ليس مجرد إجراء إداري، بل هو نهج عملي يعزز مستويات الثقافة المتبادلة بين المواطن والمؤسسات الشريكة. نراهن اليوم على أن ينعكس هذا التدريب على أرض الواقع عبر تبني ممارسات شفافة وآليات حوار دائم تضمن الاستجابة لاحتياجات المجتمع المحلي بساحل حضرموت، وتدعم جهود مؤسسات الدولة في تحقيق تنمية شاملة ومسؤولة. بهذا مستمعينا الأعزاء وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة، وهذه تحياتي بروى صالح السفرة، ولكم تحية من المحرر عبد الله إبراهيم، ومن المنفذ على الهواء مباشرة عبد الله عيد حسين. شكرا لحسن الإصغاء وطيب الاستماع، إلى اللقاء.

0: أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه لا تقتربوا منه أبدا، وأبلغوا فورا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
1: يغنينا الآن عبد الرحمن البحر البساطة من كلمات ولحن محفوظ.

0: وحكينا ذكرياتنا بريد الهواجف
1: ونوره
0: والقرب شباب وشعاعه يغطينا والربيع من رحيم وخم جلاله يبكينا والقمر شباب وشعاعه يغطينا.

المكلا تقدم مسامع ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مساء مع ثقافية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، شهدت مدينة المكلا عاصمة حضرموت تأسيس المكتبة السلطانية في عام 1941 للميلاد في عهد السلطان صالح بن غالب القعيطي فوق مسجد عمر بالمكلا. وتعد هذه المكتبة من أقدم المكتبات في شبه الجزيرة العربية، وكانت البداية الأولى لهذه المكتبة قد بدأت بوصفها رسالة ألفية من القصر السلطاني بالمكلا في عهد السلطان عمر بن عوض القعيطي. وقد ساهمت هذه المكتبة السلطانية بدور كبير في تثقيف وتنوير أهل حضرموت ونشر العلم والمعرفة بينهم، وأصبحت أحد أبرز المراجع العلمية لهم. ولكن مدينة المكلا اليوم في مسيس الحاجة إلى تأسيس مكتبة عامة جديدة فيها تساهم مع المكتبة السلطانية في نشر الثقافة والمعرفة والعلم والتنوير.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، ولد الفنان عبد القادر عبد الرحيم بامخرمة في جيبوتي في عام 1926 للميلاد. أما والداه فكانا ينحدران من مدينة غيلبا وزير بحضرموت. وكانت أسرة الفنان بامخرمة تمتهن العلم الديني، وكانت أسرته فقيرة، وهو من أصل حضرمي. قضى الفنان بامخرمة أكثر من نصف قرن من عمره ناقلا أمينا للأغنية الحضرمية واليافعية. ويعد الفنان بامخرمة رحمه الله أحد عمالقة الفن الغنائي في حضرموت وعدن والوطن عموما، وسجلت له الكثير من الأغاني لإذاعتي جيبوتي وعدن. توفي الفنان بامخرمة عام 2007 للميلاد. ومن أبرز الأغنيات التي تغنى بها بامخرمة: غزلان في الوادي، مال قلبي لم يزل، منك يا هاجري، لقد زارني المحبوب.

القسم الثالث مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة بالمكلا تستعد للاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيسها.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، تستعد مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة بالمكلا للاحتفال بالذكرى 20 لتأسيس المؤسسة، وذلك في 4 من شهر نوفمبر من العام الجاري 2026 للميلاد، إذ إن المؤسسة أسست في 4 من شهر نوفمبر عام 2006 للميلاد بمدينة المكلا. وأوضح مصدر مسؤول في المؤسسة في تصريح لبرنامج مسامع ثقافية أن المؤسسة ستنظم بهذه المناسبة المذكورة العديد من الفعاليات التي تتمثل في تنظيم ندوة علمية خاصة تتناول مسيرة المؤسسة منذ تأسيسها وحتى الآن، وذلك بعنوان 20 عاما على تأسيس مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة بالمكلا، الواقع والتأثير والتحديات والمستقبل. وسيشارك في هذه الندوة كوكبة من المهتمين في مجال التاريخ والتراث والفكر والآداب والفنون، إضافة إلى إعداد فيلم وثائقي يتناول مسيرة المؤسسة خلال 20 عاما من عمرها، وأبرز الفعاليات والمناشط التراثية والتاريخية والثقافية والأدبية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أختي تمت التصفيات النهائية لمسابقة أنيق بتراثي للأطفال في نسختها الثانية يوم الجمعة الماضية بحديقة الطفل بالمكلا. وقد شهدت التصفيات النهائية للمسابقة التي نظمتها إدارة حديقة الطفل بالتعاون مع مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة بالمكلا تنافسا قويا بين المتسابقين والمتسابقات من الأطفال ذكورا وإناثا. وقد أسفرت المنافسة النهائية عن اختيار 3 فائزين من الأولاد و3 فائزات من البنات، إلى جانب اختيار سفير للتراث من بين الأولاد واختيار شخصية سفيرة التراث من بين البنات. والفائزات من البنات هن: في المركز الأول مريم هاني بارميل، في المركز الثاني جنى لطيف عفيف، في المركز الثالث فاطمة صالح بامرداد. أما الفائزة بلقب سفيرة التراث فهي آية فهمي السفرة. والفائزون من الأولاد هم: في المركز الأول أمجد صالح بامرداد، في المركز الثاني زايد سلطان الجعيدي، وفي المركز الثالث هادي سعيد جرمان. أما الفائز بلقب سفير التراث بالمكلف فهو سالم ربيع محمد عبده. وستختتم مسابقة أنيق بتراثي في نسختها الثانية يوم الجمعة بعد القادمة بحديقة الطفل بالمكلا، حيث يجري توزيع جوائز المسابقة على الفائزين والفائزات من الأطفال والبنات في حفل تكريمي جميل ورائع.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، ضمن فقرة حصاد المطابع اخترنا لكم هذا الأسبوع الإصدارات الآتية. الإصدار الأول من إصدار المطابع كتاب أخبار دوعا في صحيفة الرائد 1964 للميلاد للمؤلف لهذا الكتاب الدكتور عبد الله جنيوي. أما الإصدار الثاني فهو دراسة عن مملكة حضرموت، دراسة أثرية، إعداد الباحث عمر إسماعيل، المهندس رياض إبراهيم محمد الجبوري، مجلة العلوية للدراسات الأثرية والتاريخية، المجلد الثالث العدد الخامس للسنة الثالثة أيار 2026 جمهورية الجزائر الديمقراطية. أما الإصدار الثالث فهو كتاب الربع الخالي، ويصف هذا الكتاب الصحراء الكبرى في جنوب الجزيرة العربية التي تعرف بالربع الخالي، ترجمة وتقديم صبري محمد حسن.

0: أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات، هكذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج مساء مع ثقافية. حتى الملتقى في حلقة جديدة من هذا البرنامج. هذه تحية من خالد سعيد مدرك الإعداد، محمد بن الشيخ أبو بكر التقديم، ومن الهندسة الصوتية عمر علي بامبوع.
1: مسامع ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

الأخوة والأخوات في العاشرة تماما تلتقون ببرنامج صحتك بالدنيا. برنامج صحتك بالدنيا عنوان الحلقة لهذا الأسبوع القلب ضيف ثقيل، وضيف الحلقة الدكتور عبد الحكيم بن بريك أستاذ علم النفس المشارك بجامعة حضرموت الاستشاري النفسي بمستشفى البرج الاستشاري بمدينة المقلة. تناقش الحلقة اضطراب القلق، التوتر، نفرة القلق والأعراض والأسباب، مفهوم القلق العام وهل يمكن الشفاء منه، هل القلب مرض نفسي أم هو علاجه. هاتف الاستوديو 30-296-6 سأكون معكم علي باقي بصحبة زميلي المخرج عبد الله عيضة حسين.

0: الطباعة والمزارعين وجميع الفردة والمعادن. إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز فرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى.
1: ومن امتلك الصحة والعافية امتلك ناصية الحياة الجميلة.
0: إذاعة المكلا تقدم
1: صحتك بالدنيا.

في حلقة هذا الأسبوع من برنامج صحتك بالدنيا والتي تحمل رقم 139 للسنة الرابعة ليوم 22 من أغسطس 2026 للميلاد. معكم أنا علي صالح باقي في مستهل هذه الحلقة بصحبة زميلي المخرج

0: أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، عنوان حلقة هذا الأسبوع من البرنامج صحتك بالدنيا القلق ضيف ثقيل. وضيف الحلقة الدكتور الفاضل عبد الحكيم المبريك، أستاذ علم النفس المشارك بجامعة حضرموت، الاستشاري النفسي بمستشفى البرج الاستشاري بمدينة مكلا. بسم كافة المستمعين والمستمعات، ترحب بك ترحيب الحرم دكتور عبد الحكيم، ويسرنا أن تكون معنا في هذه الحلقة. مرحبا بك.
1: شكرا جزيلا أستاذ علي، ويسعدني طبعا أن أكون ضيفكم في هذه الحلقة من برنامج صحتك بالدنيا، وأقول سعدتم صباحا
0: حياك أنتم الله
1: ومستمعيكم الكرام.
0: حياك الله.
1: حياك
0: دكتور. اضطراب القلق هو حالة نفسية مزمنة تتميز بقلق وتوتر مفرط وغير مبرر تجاه الأنشطة والأحداث اليومية لمدة تزيد عن 6 أشهر. يتسبب هذا الاضطراب في ظهور أعراض نفسية وجسدية تعيق الحياة اليومية، وبكل تأكيد هناك أسباب للقلق وهناك أعراض له، وهناك أيضا مفهوم من القلق. دكتور، في البدء نود أن نتعرف عن مفهوم القلق. ما هو القلق؟
1: بتحدث طبعا عن القلق بشكل مبسط لكي يكون يعني أكثر وضوح. طبعا هو زي ما انت اسلفت، هو طبعا استجابة طبيعية من الجسم والعقل ايضا عند مواجهة موقف فيه تهديد او ضغط او شيء مجهول، يعني ما هو عارف نتائج هذا الشيء. يعمل الجسم كجهاز انذار، ايوه، في نظام انذار داخلي يبدا يشتغل، يعني هو جزء من الدماغ. فينبه نحن انه في خطر، والله في شيء خطا، في شيء بيحصل، في
0: ولكن احيانا لا يحدث،
1: احيانا هو مش موجود اصلا. فالقلق يصور لك هذا. ليه نظام الانذار هذا يشتغل؟ لان النظام هذا من قديم الزمان هو موجود فينا، يعني عند الانسان الاول، عند
0: الجسم
1: بشكل عام، لانهم كانوا عايشين في ظروف غير ظروفنا اليوم يعني. فكان الانسان دائما في كر وفر، في حرب، في نزال، في في في, في البحث عن مصدر رزقه بين الوحوش وفي الغابات وفي فكان نظام الانذار هذا باستمرار شغال، يعني كان مطلوب. تغيرت الحياة وتمدن الإنسان وجت الحضارة وترحل وقاعد في سيارته وفي أمان وفي بيته. طيب نظام الانذار هذا موجود، يعني هو لابد انه بيشتغل. فكل ما كان الانسان مشغول، كل ما كان طبعا في الحياة مندمج في اعمال، في هذا هو مطلوب القلق، لانه القلق يحفزك. اذا كان عندك امتحان بيخليك تذاكر، وكان عندك مسؤوليات ومهام بيخليك تهتم بها وتروح وتتابع وتشتغل. فهو مطلوب، يعني هو مش حاجة بنقول انها خطأ،
0: لكن
1: أيوة عندما يعني يزيد عن حده من حيث الشدة ومن حيث الاستمرارية، يأخذ فترة طويلة
0: أكثر من 6 أشهر،
1: أيوة، ويكون يعني رد الفعل مش متناسب مع الموقف اللي أثار القلق. يعني يكون مواقف بسيطة ما تستاهل، يعني تحصل الواحد في حالة من القلق الشديد. ففي هذه الحالات طبعا يكون غير طبيعي، ولهذا هم يميزون إلى نوعين من القلق: القلق الطبيعي المطلوب والضروري للإنسان عشان يحميه، لأنه هو جهاز إنذار لينبهه أنه في هناك مخاطر أو في هناك مشكلات أو في هناك ضغوط، ولازم عليك أنك تبدأ تتحرك وتعمل ما يجب أو ما يلزم. وهناك القلق الغير طبيعي المرضي اللي هم يسمونه في بعض الأحيان العصابي، هذا طبعا غير طبيعي وأشكال عديدة.
0: ما هو هذا سبب القلق الغير طبيعي؟
1: العصابي هذا أسبابه طبعا هناك في أسباب جينية، هم لأنهم يقسمونه إلى نوعين.
0: نعم.
1: في قلق داخلي المنشأ وفي خارجي المنشأ.
0: نعم.
1: داخلي المنشأ علاقة أكثر بطبيعة الجهاز العصبي وتكوينه، بالنواقل العصبية، بالهرمونات وغيرها، يعني أمور داخلية فيزيولوجية بحتة.
0: نعم.
1: لكن القلق خارجي ايوه بيكون وراثي له علاقه بالوراثه. اما القلق الخارجي المنشأ طبعا هذا له علاقه بالبيئه اكثر، بالتفاعل الاجتماعي، بالظروف، ايوه بالضغوط اللي يتعرض لها الانسان. وطبعا كمان في بعضهم يقول ان القلق متعلم، ايوه قد يتعلم الشخص من الاخرين، من البيئه اللي يتواجد فيها. عندما تكون مثلا الام قلقة او الاب قلقة يكون الابن يتعلم هذا القلق منه، يعني كنوع من العدوى. وايضا في انواع اخرى من القلق اللي يقولوا مثلا من فرط التفكير، لما يكون الواحد جالس اغلب وقته يعني في فراغ، الفراغ دي بيولد التفكير، وزيادة التفكير في في في في أشياء كثيرة، في أشياء مهمة وغير مهمة، وبالتالي في بعض الأحيان يصير نوع من الاستجرار يؤدي إلى يعني توقع كوارث أو توقع أشياء بتحصل، أو يعني تنبيهات إنه ربما ليش هذا بيحصل، ليش بيجي فلان، ليش إيش بنسوي، كيف بنتصرف، يعني أسئلة عديدة تجي في البال ويرجع يستجرها أكثر وأكثر فتزيد. طبعا كمان هناك أنواع أخرى من القلق اللي هي يعني مرتبطة بمواقف مختلفة، دي القلق العام طبعا. هناك في قلق القلق الاجتماعي اللي هو الإنسان يكون قلق في المواقف الاجتماعية، كيف الناس ينظرون لي، كيف يعني يقيمونا، ربما أخطأ، ربما أتصرف غلط، ربما يعني يشوفون في نوع من الضعف، ربما يكتشفون شيء مهريب في طبيعتي. فيكون قلق في المواقف الاجتماعية، سواء كان في حفلة أو كان بيقدم
0: حفلة
1: أو برنامج أو ما إلى ذلك.
0: هذا طبيعي،
1: هذا هو مش طبيعي، إذا زاد عن حد في البداية يكون طبيعي، كبداية لأول مرة واحد مثلا بيقابل جمهور يعني، وبالنسبة له يعني هذه تجربة جديدة، قد يكون عنده قلق من البداية، وأول ما يبدأ بهذه التجربة وينخرط في في في في العمل بيحصل نفسه أن الأمور عادية، يعني ما تستاهل ذاك القلق اللي صار له. وهنا يندمج. لكن إذا مثلا صارت مسألة الخوف من التواجد في بين الناس أو في الأماكن الاجتماعية أو في الحفلات، أو ودائما الواحد يتجنب هذه الأشياء إلى درجة أنه يعتذر باستمرار، ما يقدر يروح، ما يقدر يعني حتى يعني يشارك الناس في هذه المناسبات ويهرب منها، يتجنبها بشكل دائم، فتعتبر في هذه الحالة مرضية. هو صح أنه يتفاعل بشكل بسيط مع الآخرين بشكل فردي مع الناس، لكن في المواقف الاجتماعية الكبيرة عندما يكون في حشد من الناس أو في جماعات يلاقي صعوبة. فهذه الصعوبة إذا استمرت فترة طويلة وكانت يعني شديدة للغاية لدرجة أنه مش قادر يعني يستمر، ففي هذه الحالة تعتبر حالة مرضية طبعا،
0: يعد في إطار المرض النفسي.
1: أيوة في إطار المرض النفسي.
0: طيب هناك
1: يسمونها فوبيا اجتماعية.
0: فوبيا نعم. فوبيا نعم. دكتور هناك الشخصية القلقة.
1: أيوة.
0: شخصية قلقة سواء كانت امرأة أو رجل، شخصية قلقة في كل شيء يصاحبه القلق، في أي شيء ممكن يقدم عليه يصاحبه القلق. من هي الشخصية القلقة؟
1: الشخصية القلقة هي شخصية طبعا تكونت ونشأت في ظل ظروف معينة في الطفولة.
0: نعم.
1: شفت كيف؟ ف يعني أساليب التنشئة تلعب دور كبير جدا في تشكيل هذه الشخصية.
0: نعم.
1: قد يكون يعني لعبت ظروف معينة مثل المبالغة في الحماية، منع الطفل من خوض التجارب، يعني ما خاض تجارب عديدة يعني في حياته، بالتالي يعني تكون مواقف كلها بالنسبة له كأنها شيء غريب أو شيء جديد. كذلك الطفل اللي تعرض لفترات طويلة من النقد المستمر والتوقعات غير الواقعية، كيف وكان دائما يركزوا أهله على الأخطاء ويتجاهلون الإنجازات اللي يسويها، يعني أي خطأ منه يشيرون. كذلك مثلا التناقض وعدم الأمان العاطفي، يعني خاصة عندما الأبوين أو أحد الأبوين يعني يتعامل مع الطفل بنوع من التناقض، مرة بحب ومرة بغضب، مرة بقسوة ومرة بلين، فهنا يكون الطفل مش عارف كيف يستجيب، يعني ومش عارف هل هو محبوب أو غير محبوب. تنشأ عنده هذه الشخصية. أيضا مثلا تجاهل تعبير الطفل عن مشاعره، يعني في بعض الأحيان يمنعون الطفل أنه يعبر عن مشاعره، لا تبكي، لا تزعل، لا تغضب، لا تقول كذا، لا. فكل شيء عندنا يعني وخاصة في المشاعر، لا تبدي مشاعرك، لا تظهرها، لا. فهذه برضو نوع من الكبت، وبالتالي بتولد هذه الشخصية القلقة. ثم الأسرة المفرطة في التحكم، يعني تسلط داخل الأسرة بقوة بحيث أن الأطفال ما يجدون متنفس، وهناك صعوبة في أنهم حتى يعني يتأقلموا مع بينهم البين داخل البيت، يعني كأسرة كوحدة اجتماعية أولى، فما بالك لما يخرج إلى الوحدات الاجتماعية الأكبر في المدرسة وفي المجتمع كيف. وأيضا ممكن أيضا تلعب دور تعزيز السلوك القلقي، يعني عندما يزيد الطفل، يعني أن الوالدان يكافئان القلق بطريقة غير مقصودة، يعني مثلا يمنحان الطفل المزيد من الاهتمام والرعاية عندما يظهر خوفا، فيتعلم أن القلق وسيلة لجلب الانتباه. يعني مثلا الطفل يكون قلق أو خايف من شيء، فيهتمون بالأمر بشكل كبير جدا، فيجد هذا الاهتمام اللي يحصله من الأبوين كأنه نوع من التعزيز له عندما يقلق، فبالتالي تصير عملية القلق عنده مسألة عادية بل أحيانا مطلوبة، لأنها تشكل حافز بالنسبة له
0: وزيادة
1: الاهتمام اللي كان يريده من الوالدين. فهذه الشخصية تنشأ بهذا الشكل، يعني العوامل الأسرية تلعب دور كبير جدا.
0: إذن ما هي أعراض القلق؟
1: زي ما أنت ذكرت أنه في أعراض ممكن نقولها نصنفها إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى أعراض جسدية، يعني قد تكون زيادة في ضربات القلب، قد تكون يعني شعور بالاختناق وعدم كفاية الهواء والأكسجين، فيها الرعشة أيضا، أيضا التعرق أحيانا، شعور بالدوخة والدوار، صعوبة في النوم، الشهية كمان في بعض الأحيان، التوقع انه مثلا التعب جسماني في بعض الاحيان، واحيان ينعكس القلق في صورة جسمية بحيث انه يضرب احد اجهزة الجسم، قد يضرب المعدة فيسبب القرحة، قد يضرب العضلات، قد يضرب الجهاز الجلدي يسبب اضطرابات جلدية، مشكلات جلدية، يعني أيضا قد يرفع السكر والضغط وغيره، يعني من هذه الأمراض العصر المنتشرة من زمان. أيضا هناك الأعراض المعرفية اللي هو يتوقعها الشخص، أنه أغلبها تكون أفكار كارثية وتضخيمية للأحداث، وأن شيئا ما سيحدث وكيف بتصرف وما إلى ذلك، يعني من أسئلة متزاحمة على العقل ويصور الأمور الحالية أو المستقبلية على أساس إنها يعني سوداوية يمكن أن تحل مشكلات كبيرة جدا يعني يوقع فيها. فهذه الجانب المعرفي
0: وهذا
1: ماشي منها. يقول العلماء إن حوالي يعني كتعميم 80% من توقعاتنا الكارثية ومن مخاوفنا وقلقنا ماشي منه يحدث. وفي دراسة أخيرة قالوا إنه حوالي 91.4% من هذه التوقعات ماشي منها يحدث. وفعلا عملوها على مجموعات كبيرة من من من, من الشباب اللي انخرطوا في هذه التجربة وأكدوا ذلك. من أيضا في الجانب الأخير من الأعراض هي الأعراض الانفعالية اللي تتمثل في الخوف، في التوتر، في الانضغاط، في العصبية، في يعني عدم القدرة على التعامل مع المواقف بصورة سليمة. وبالتالي هذا الانضغاط الشديد والانفعالات ربما يخلي الإنسان يعني منفعل للغاية لدرجة أن التفكير والقدرات العقلية تضعف، فتنشط اللوزة الدماغية اللي هي المسؤولة عن الانفعال ويبدأ ضعف المنطقة المسؤولة عن التفكير واتخاذ القرار وما إلى ذلك. ولهذا نقول إن الإنسان هو في حالة قلق، في حالة توتر، لا يحسن أن يعني يتخذ قرارات أو إنه يعني يعمل مواقف معينة يبني عليها يعني أشياء. فلازم يكون في روية وفي هدوء.
0: هل القلق يستمر دكتور أو عند العلاج نزول هذه الأعراض أو تزول هذه الأعراض؟ وهل هناك علاج للقلق؟
1: قصدك يعني هل يستمر مع الإنسان؟ هو طبعا من ضمن المعايير اللي وضعوها في المراجع الدولية إنه القلق يعني إذا وجد عند شخص ما نستعجل في التشخيص، يعني نعطي فترة 6 أشهر إذا استمر خلالها وتعدى 6 أشهر في هذه الحالة يشخص كمرض، يعني أما قبل ذلك فربما يكون اضطراب عابر، قد يكون يعني أي ظروف، قد يكون في منشطات معينة موجودة ما زالت تثير القلق هذا وقد تزول، لكن مرت 6 أشهر فيعتبر مرض فعلا بعد كذا يستمر ويحتاج إلى علاج. العلاجات هي أنواع طبعا. هناك أول حاجة يقدر الطبيب درجة وشدة القلق، يعني يعمل نوع من التقييم النفسي لهذه الحالة ويشوفوا شدتها. إن كانت والله يعني شديدة جدا ومش قادر يتكيف مع الحياة ومع العمل ومع مسؤولياته وواجباته وكل شيء بحيث إنه يعيش في حالة من الشلل، فهذه الحالة طبعا أكيد يحتاج إلى علاج دوائي أولا، ثم بعد ذلك إلى علاج نفسي بالجلسات يعني لمعرفة الأسباب.
0: العلاج دوائي هل هو عبارة عن مهدئات دكتور؟
1: هي متنوعة، المهدئات لفترة قصيرة جدا، لكن بعد كده تدخل مضادات الاكتئاب، تدخل أدوية أخرى يعني معدلة للمزاج أو مثبتة له بحيث أنها ما منها ضرر، بالعكس يعني بتفيد أكثر من
0: إلى جانب الجلسات السريرية.
1: أيوة. إلى جانب الجلسات. ما إذا كان القلق متوسط أو دون المتوسط، في هذه الحالة طبعا على طول يحال إلى الجلسات النفسية ويعد عدة جلسات قد تستغرق ما بين 4 إلى 8 إلى 10 جلسات يعني حسب نوعية الحالة.
0: دكتور ربنا يسأل سائل، ما فائدة هذه الجلسات؟ هل تضبط المريض فقط أشياء أخرى؟
1: أيوة، هم الناس الحين عندهم فكرة إن الجلسات هذه بس بروح بفضفض أو إنها فضفضة وتخرج لي في قلبك وانتهى الأمر، وهي ليست كذلك طبعا. الجلسات هذه فيها أيضا فيها في البداية يمكن في الجلسة الأولى إن الواحد يغوص التاريخ المرضي للحالة، كيف نشأت، كيف تطورت، ما هي أسبابها، العوامل اللي ما زالت فاعلة لحد اليوم ومؤثرة على القلب وجعلته مستمر. فالجلسة الأولى والثانية في الغالب تكون هكذا تقييمية ومهمة جدا، يعني لأن تكشف لنا عن أسباب كثيرة أحيانا ما يدركها المريض، يكتشفها من خلال هذه الجلسات ويعرف ذاته بشكل أفضل من خلال الجلستين هذه. بعد كده طبعا في خطة علاجية تنوضع. الخطة العلاجية قائمة على يعني التصحيح التفكير، تعديله، عمل يعني دراسة لكيف كيف يعرف المريض الأخطاء التفكير عنده والتشوهات المعرفية وكيف يعدلها وكيف يعني يقيم المواقف بطريقة صحيحة بحيث أنه ما يتبع قلبه، ما يتبع انفعاله. معرفيا كذلك يصير في نوع من التغيير أو التنظيم للمشاعر اللي دائما يعني فياضة ومستمرة، كيف ننظمها، كيف نجعلها بطريقة، كيف يتصرف الواحد بطريقة غير انفعالية وإنه بطريقة منظمة وبطريقة هادئة. أيضا فيها تدريبات، الجلسات هذه فقط إن احنا نقعد نحكي، لا، إنما نعطي له تدريبات ومهارات وأساليب حياة جديدة يعيشها بحيث إنها تكون مساعدة له في تخطي هذه المعضلات اللي يعاني منها. وأيضا تتجه بعض التقنيات اللي نستخدمها في اتجاه يعني التهدئة وزرع الأمان عند المريض. وأيضا هناك في تقنيات لتعديل السلوك، أن التفكير والمشاعر والسلوك مترابطين، أي أثر أي تغيير أو أي نوع من التفكير ممكن يؤدي إلى مشاعر معينة ويؤدي إلى سلوك معين، والعكس أيضا، السلوك ربما يغير في التفكير ويغير في المشاعر، ومثلهم أيضا المشاعر والانفعالات تغير في التفكير وتغير في السلوك. فالتأثير المتبادل بين هذه الثلاث المكونات يكون التأثير عليها بشكل كبير جدا في هذه الجلسات. إضافة إلى طبعا بناء نمط حياة جديد للشخص يعني.
0: أعزائي المستمعين، هاتف الاستوديو 3029663006 ضيف الحلقة الدكتور الفاضل عبد الحكيم بن بريك، أستاذ علم النفس مشارك بجامعة حضرموت، الاستشاري النفسي بمستشفى البرج الاستشاري بمدينة كلها. عنوان الحلقة: القلق ضيف ثقيل.

0: هناك بعض الأشخاص بكل تأكيد يعني ربما صادفناهم في حياتنا أن يخافوا من الظلام. هناك بعض الأشخاص أو بعض النساء أيضا لديها فوبيا من المناطق المرتفعة من الليفت المصعد الكهربائي أو المشي وحيدة أو المشي الوحيد. هناك عدة أمور فوبيا تصاحب الإنسان في حياته. دعنا نأخذ أول مداخلة دكتور. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ علي.
0: حياك الله أستاذ عمر بسعيد، مرحبا بك.
1: والله نحن فترة عدم مشاركتكم.
0: نعم
1: حكم الكهرباء يا أخي من الإذاعة ما توصل
0: إلى نعم
1: اليوم ما شاء الله الإذاعة مستمرة عندنا
0: الحمد لله.
1: أول روح بالدكتور عبد الحكيم اليوم.
2: يا هلا وسهلا يا مرحبا حياك الله.
1: موضوع لك هذا كما عرفت من مقدمة البرنامج إنه أنواع كثير. في بعض الأمراض يعني الإنسان عنده قلق مزمن وهذا الآن المنتشر عندنا حاليا في واقعنا الآن الجرثومة. هذه الجرثومة هذا الآن حسب بعض الناس لكن يعيشوا في قلق مزمن جدا. يعني أول أبغى نفهمنا هل الجرثومة هذا مرض أو مرض يعني مرض حقيقي أو عضلي أو وهمي؟
0: جرثومة المعدة.
1: أيوه الآن منتشر بصيغة كبيرة ولما يصير الإنسان باليرثومة هذا يعيش في قلق كبير جدا.
2: أيه.
1: وبغاد يعني تفهمنا عن علاقة الجرثومة بالقلق هذا.
2: تمام.
1: أهلا وشكرا وجزاك الله خير يا دكتور.
2: شكرا جزيلا على السؤال يا مرحبا. أهلا وسهلا حيابك في أي
0: وقت. شكرا سؤال مهم جدا.
2: أي نعم.
0: شكرا لك
2: أستاذ عمر لأنه منتشر بشكل كبير جدا.
0: ما ضمن أعراض الجرثومة المعدة والجلد دكتور؟
2: القلق لأنه هو كثيرين يصاحبهم هذا القلق و دائما في ترابط بين النفس والجسد من ناحية. من ناحية ثانية في الجهاز العصبي من متفرع وموجود في كل مكان في الجسد المشلف الدماغ، فالأعصاب منتشرة في كل مكان. وبعدين كل مجموعة أعصاب مشكلة جهاز مستقل زي الجهاز العصبي المستقل منه فرعين سمبتاوي وباراسمبتاوي، وأيضا في جهاز عصبي آخر يسمى الجهاز العصبي المعوي نسبة إلى
0: المعدة.
2: أيوة والمعدة، فهو موجود في الجهاز الهضمي. وحتى إن بعض تصرفاتنا وسلوكياتنا وانفعالاتنا ومشاعرنا تكون نابعة من هذا الجهاز العصبي المعوي. تمام. وهناك العصب الحائر برضو مسؤول عن أشياء أخرى في الجسم. فهذه الأعصاب المختلفة إضافة إلى الأجهزة مرتبطة بالجسم بشكل مباشر، وكثير من انفعالاتنا هي انعكاسات مباشرة من الجهاز العصبي. فردود الأفعال هذه طبيعية في حالة المرض الأمراض الجسمية وفي الأمراض العصبية دائما يعني مترابطة.
0: نعم.
2: ما نقدر نفرق بينهم يعني.
0: نعم.
2: لكن واضح انه هو مرض جسدي. اي مرض جسدي مش الا الجرثومة يعني في كثير من الامراض الجسدية
0: تسبب القلق.
2: ايوه تسبب القلق. نعم. يعني مثلا نقول صاحب السكر وصاحب الضغط لا تنفعل. ليه؟ لان الانفعالات بتزيد من السكر.
0: نعم.
2: والضغط.
0: نعم.
2: والألم هم أيضا يجون عصبيين يقول لك هذا ارتفع عنده السكر لهذا صاحب. فالمسألة مترابطة. الجانب الجسدي إذا صارت فيه مشكلة يتحول إلى جانب نفسي مؤكد هذا 100%. وكذلك أصحاب الجرثومة بالذات لأن هناك في جهاز عصبي معوي له علاقة كبيرة جدا بالانفعالات اللي تحدث ونحن مش عارفينها منين، لكنها جاية طبعا من هذه الجرثومة ومن المعدة. حتى مثلا لو بتسمع عن القولون العصبي برضو نفس القصة، يعني انه هو تقريبا هو مصرف القولون يعني للفضلات، ولكنه بحد ذاتهم هو ما بيكونش عصبي، لكن سموه عصبي لأنه مرتبط بأعصاب معينة ويعمل تهيج نفسي وقلق وغير ذلك.
0: نعم، نعود إلى إجابتك للسؤال فيما يتعلق بفوبيا الخوف بشكل عام من المرتفعات. أيه. من القطار. نعم. من المصعد الكهربائي. أيه. هناك شخصيات عادة تقلق دائما المشي الوحيدة مثلا في الشارع.
2: أيوة.
0: شيء من هذا القبيل
2: بالضبط، هذا موجود وقف جزء فرع كامل من, من, من, من أو تصنيف كامل من تصنيفات القلق، يعني اللي هن يسمونها الرهابات. الرهاب من الساحات أو الخوف من الأماكن المغلقة، من المرتفعات، من الحيوانات، من الظلمة، من رؤية الدم، من الأشياء الحادة وغيرها، يعني مختلفة.
0: وحين تكون الخوف من حيوانات حشرات بسيطة جدا
2: عادية، يعني ممكن واحد يتغلب عليها ولا يقع عليها هو يخاف منها طبعا.
0: هذا غالبا عند النساء،
2: غالبا عند النساء والأطفال اللي يتعلموا من أمهاتهم كيف هذا النوع من الخوف. فهذه طبعا تنشأ نتيجة مواقف معينة. دحين مثلا لو واحد ماشي في الشارع وفجأة قفزوا عليه كلاب و نبحوا فوقه، فبالتالي هو بدل نوع من الخوف وانعاده هرب شوية جرى يجرون بعده. خلاص بعد كذا أي هوهوة من الكلاب بالنسبة له فوبيا. وكان طفل يعمم هذا الخوف على كل الكلاب وحتى على بعض الحيوانات الغريبة في شكلها من الكلاب. شت كيف؟ برضو نفس القصة، يعني بالنسبة للخوف من الأماكن المغلقة قد يكون واحد أيوة أو المرتفع قد يكون وهو طفل مثلا حصل له موقف هكذا. طبعا نسيه وقد نسيه في الكبر، لكن يرجع له هذا الخوف من المكان المغلق، لأنها يعني عبارة عن ذكرى صادمة ما زالت موجودة في الدماغ وعالقة في الدماغ. فأي موقف قريب من هذاك الموقف يذكره باللي حدث ويرجع يثير نفس المشاعر اللي حدثت أثناء الموقف الأصلي الأولي. فيجي له القلق من جديد بالرغم من أن الآن مجرد ذكر الموضوع أو مجرد رؤية أو مجرد مثلا شيء ذكر نحن بالفكرة، إلا أن القلق يعود لأنه في رابط قديم موجود، وهذا الرابط كان حادث صدمي والصدمة ما عولجت بشكل جيد فظلت عالقة في الدماغ تحتاج إلى إعادة معالجة. فهذه الأنواع الفوبيا كلها حصل لها ارتباطات يسمونها ارتباط شرطي بمواقف معينة وأصبحت متلازمة مع هذا القلق في أي وقت وبهذا النوع من الخوف في أي وقت إن ظهرت. فطبعا في قصة شهيرة طبعا عملها أحد العلماء يسمونه جون واتسون، جاب طفل وكل ما كان الطفل هذا يلعب بالأدوات يجعله يلعب يعني في غرفة فيها ألعاب، كل ما اقترب من فأر أبيض يعني دمية فأر أبيض كل ما اقترب منها يعطيه صوت مخيف. هذا الصوت

0: شيء فيه فراء ابيض. تمام. طبعا دل خوف تعمم عند الطفل واصبح يخاف من القطط, من الكلاب, من اي شيء فيه فراء ابيض, من حتى فرو المعاطف البيضاء عندهم هناك كانوا يلبسون معاطف ابيض. صارت مشكلة. يعني من اللي احدث الخوف هذا هو العالم واتسون احدث الطفل. فأعرضوا في مؤتمر علمي وقال كيف بنعالجه. أولا هو طبعا لاقى نقد كبير جدا وقال لهم أنا بعالجه. عمل له بعدين معالجة بطريقة يسمونها التعرض التدريجي للمواقف هذه بشكل متدرج, أولا صور وبعدين مواقف حقيقية من الفراء الأبيض, بعدين مع تشجيع, مع مكافآت, مع تهدئة, إلى أن جاء وقت أنه خلاص الطفل قادر يعود يمسك اللعبة التي كان هي مصدر الخوف. فيرويك أن هذه الفوبيا نشأت من مواقف معينة. نحن نستطيع أن نحدث هذا الخوف ونستطيع أن نزيله. وهو يحدث لنا بسبب ارتباط الخوف بمواقف معينة, فيظل هذا الخوف يرجع لنا في كل مرة عندما نواجه مواقف مشابهة للموقف الأصلي اللي سبب الخوف.
1: دكتور أبو محمد يتساءل لماذا بعض الأطباء عادة عندما يأتي لهم الميت يشكو مرضه أو يجري فحوصات بعد أن يطلبها الطبيب, أحيانا تكون فحوصات يعني قلقة, يعني هناك أمراض خطيرة أو شيء من هذا القبيل, عادة الأطباء يحاولون نقلها مثل ما هي مباشرة للمريض مما يخلق حالة من الخوف في القلق والمريض بشكل عام.
0: صحيح.
1: وقد تكون هي فحوصات أولية ليست 100% أنها مصابة بمرض خطير أو شيء من هذا الكلام. هذه تسبب قلق دائم والمريض ربما خوفا من الأطباء جميعا.
0: أيوه.
1: أو خوفا من أي مرض يصيبه في المستقبل إن كان هذا المرض بسيط جدا يعني.
0: نعم نعم نعم صحيح. هو فعلا الآن طبعا في دراسات كثيرة أنا قرأتها في ذا الموضوع, حتى الآن في تدريبات, في تدريب يعني في مجال للتدريب, تدريب الأطباء, تدريب العاملين في الصحة, كيف ننقل الخبر, كيف نعطي الإنسان يعني معلومات حقيقية عن حالته الصحية لأنه ضروري يعرف, بس كيف نوصلها له ومتى نوصلها وبأي طريقة, وهل بيتقبلها, هل هو مستعد في هذه اللحظة, أو نهيئه, كيف نهيئه هذا المريض بحيث أنه يتقبل المعلومة بطريقة سليمة. أيضا الفحوصات زي ما أنت أشرت في بعض الأحيان عادك في مجال بحث, فمفروض المريض يعني يعرف إيش فيه, ولكنه بطريقة إذا مثلا ظهرت نتائج معينة بس, وزي ما قلت إنه يكون فيه تهيئة للمريض بطريقة المناسبة إنه يعرف ما
1: تدريجيا
0: أيوة. يعني في مجال للتدريب, في كتب, في مراجع, في دراسات عملت في هذا المضمار, ويعني ينصح إنه أغلب الأطباء يأخذوا أو يقرأوا أو يأخذوا دورات في هذا المجال, كيف نوصل الخبر إلى بعض المستشفيات. حتى عاملين لجان فيهم نفسانيين, فيهم باحثين اجتماعيين أو أخصائيين اجتماعيين يتولوا مهمة تهيئة المريض والجلوس معه ويعني توصيل الخبر له بطريقة يعني مطمنة بالنسبة له أو بالنسبة حتى لأهله, حتى الأهل يصدمون, أهل المريض يصدمون في بعض الأحيان, ومثلا واحد بيقطعون رجله ويقول له أنت بنقطع رجلك, يعني أكيد فاجعه بالنسبة والله أهله والله, أو مثلا أمراض خطيرة يعني. لكن لما يوصل الخبر بطريقة, هو لازم بيوصل

0: ويصلوا أو بيوصل لأهله، لكن كيف نوصلها؟ بأي طريقة؟ وكيف نعد الشخص لتقبل هذه المعلومة؟ متى يكون مستعد لتقبلها؟ هذا المهم.
1: ناخذ فاصل ونكمل نعود. هاتف الاستديو 3-0-9-9-9.

0: صاحب اسم اسمه مصطفى السعيد عثمان التميمي. يقول المصطفى السعيد عثمان التميمي: القلب سيصاب كل إنسان طالما هناك حياة كريهة لعيشها بشكل عام، سواء كان الظروف المادية للإنسان أو هموم الحياة الدائمة، وأيضا ضعف الخدمات الكهرباء والمياه وغيرها من المشاكل، وأيضا الحوادث التي نسمعها لناس أقرباء لنا وأعزاء، هذه كلها تخلق ظرف عام. يعني هو يقول علاج هذه المسألة بالوعظ الديني وبالإيمان بالله وقوة الإيمان، وهذه كلها ستزول من خلال هذا الوازع الديني الإيماني في الإنسان. ما تعليقكم دكتور؟
1: وطبعا الوازع الإيماني مهم جدا، والتمسك بحبل الله، ويعني اعتبار أن كل ما يصيبنا طبعا فهو فيه خير وكتبه الله لنا وفيه خير، ما يعني نستاء ونتقبله يعني تمام، ومن وفيه أجر أيضا. ولكن يعني الناس في بعض الأحيان الحالة الانفعالية الشديدة والقلق الكبير في بعض الأحيان ما يخليه ينظر لهذه الأشياء، وبالتالي يكون يعني مش عارف كيف يتصرف، مش عارف ايش يعمل، جهل القلق الخوف الهلع، بتحصل كارثة مثلا او
0: يتخيل
1: او فبالتالي عقله ما عاد جالس يعني بحيث انه يقعد في الجانب الايماني. لكن اذا مثلا حد هدى، وفعلا في بعض نحن في بعض الاحيان نستخدم الاساليب الدينية ايضا في تهدئة الأشخاص في العيادة، يعني الجانب الوازع الديني مهم جدا والتأثير الديني مهم جدا، وخاصة نحن بيئة من المجتمع المتدين اللي هو فعلا يتقبل هذه الأشياء، ما مش كما مثلا بعض البيئات والمجتمعات الأوروبية اللي عندهم يعني الدين هم بعيدين عن الدين كل البعد، وبالتالي هم عندهم يمكن حتى نسب القلق والاضطرابات العصابية هذا الاكتئاب وغيرها أعلى من عندنا، لا يعيشون على أدوية ويعيشون على مهدئات ويعيشون على، لكن الحمد لله ان احنا يعني ايش مجتمع متدين وعارف ان هذه الامور يعني من الله سبحانه وتعالى ومتوكل على ربه في حياته يعني. ولكن على الانسان في كل الاحوال ان يعني ياخذ بالشيئين، الجانب الديني مهم جدا في انه يدعمك ويقويك ويعطيك السند النفسي والوقاية النفسية، لكن بالمقابل هذا ما يمنع انك ايضا عندما تكون مضطر ان تلجأ الى العلاج النفسي.
0: نعم دكتور، هذه الرسالة وصلتني من الزميلة إلهام زهري، قالت فيها: البنك ضيف عجيب يدخل بلا حقيبة ثم يبدأ باستخدام كل غرف البيت، يسكن في نومك ويجلس إلى جوارك وأنت تشرب قهوتك ويرافقك إلى عملك، وقد يسرق ضحكتك في لحظة جميلة بسبب مصيبة لم تقع بعد، ويعجب إن القلق لا يدفع شيئا مقابل إقامته، ولا يدفع فاتورة، ولا يصلح ماضيا، ولا يضمن مستقبلا، لكنه يعرف جيدا كيف يأكل الحاضر مجانا. لنسأل همنا قبل أن نسمح له بالدخول: هل أستطيع أن أفعل شيئا؟ إن كان الجواب نعم، تحول القلق إلى عمل، وإن كان لا، تحول إلى صبر وتوكل. أما أن نبقى واقفين بين اثنين فلا نغير ما نستطيع ولا نقبل ما لا نستطيع، فمعنى ذلك أن ندفع من العمر ثمنا لشيء لم نشتريه أصلا. الحياة لا تطلب منا أن نكون بلا هموم، فهذا مستحيل، إنها تطلب فقط أن لا نجعل الهموم أكبر من البيت التي تسكنه أرواحنا. ففي الداخل أطفال يريدون ضحكتنا وأحبة ينتظرون حضورنا، وصباح جديد يطرق النافذة، وأشياء صغيرة جميلة تمر كل يوم بصمت، بينما نحن أحيانا مشغولون باستقبال كارثة لم تصل. فلا نجعل الخوف من الغد يسرب منا اليوم، فقد يأتي الغد بلا تلك المصيبة، وتكتشف أننا عشناها مرتين، مرة في الخيال ومرة لم تحدث أصلا. ومن الجميل أن نعرف متى نفتح الباب للهم كي نحله، ومتى نجلس معه كي نتعلم منه ونكسره كما يفعل هذا الشاطر، ومتى نبتسم في وجهه ونقول شكرا للزيارة، ولكن هذا البيت خلق للحياة لا لإقامة القلق الدائمة.
1: نعم.
0: شكرا جزيلا لإلهام زهري.
1: كلام جميل،
0: كلام جميل جدا
1: فعلا.
0: نعم.
1: وطبعا كمان عجبتنا يعني فكرة العنوان الحلقة اللي انت سميتها، يعني القلق هو ضيف ثقيل. وانا بعلق شوية على مسألة الضيف الثقيل، يعني ان اولا ليش ثقيل؟ اولا ما يجي في الموعد، في موعد مناسب. يظهر في وقت الراحة، انت في حالة راحة اللي يداهمك قبل النوم احيان، او وقت ما بتكون مشغول وعندك مهام او شيء، لو فجأة ويجيك ويلا قعد معه. ايضا يجلس كثير، يعني ما مش الضيف العادي، يعني
0: خمس
1: يجلس فترة طويلة ومزعج. ثالث حاجة يستهلك طاقتك، يخليك مرهق ذهنيا وجسديا، كأنك يعني حامل هموم الدنيا كلها على راسك. ايضا يحب الدراما، يضخم المشاكل الصغيرة ويخليها كأنها حاجة يعني نص. فطبعا القلق يعني مهما تحاول انك يعني تتصالح معه، يعني ما يهدى، يظل موجود، يظل يداهمك مهما تحاول تتجنبه، يجري بعدك. مهما تحاول انك يعني تعمل يعني نوع من الانشغال، يظهر لك من ثغرات جديدة. فهو لأنه الإنسان تقريبا في اليوم ينتج أكثر من 700,000 فكرة، يعني طوال ال 16 ساعة اللي هو صاحي فيها، يعني
0: في اليوم الواحد،
1: في اليوم الواحد. فشوف كيف يعني كم الأفكار هذه. لكن عندما يكون الواحد قلق، تكون أفكار قلق هي المستبدة، وهي عديدة طبعا. كل ساعة يجيب لك خبر، كل ساعة يجيب لك موضوع، كل ساعة يكبر لك شيء أو يضخم لك ذا أو يهول لك هذا، يخليك في حالة هوال. هم يسمونه حتى هوال، يعني كأنه شيء بيحدث. يعني التوقعات هذه الغير، هي وهمية غير حقيقية، دائما تكون في مجال البصر عند الإنسان.
0: كيف نتخلص منها دكتور؟ كيف نتخلص منها؟
1: أيوة، كيف نتخلص منها؟ طبعا هو للإنسان العادي ممكن يتخلص منها بطرق شتى. أولا في طرق تسمى الطرق الآنية، حاليا يعني مثلا الوقت وقت القلق لما يستبد بك ويزيد وتبغى بتنتهي منه. في هذه الحالة يعني ممكن أول حاجة إما أنت تلجأ إلى الاسترخاء التنفسي، وهو طبعا أنك تأخذ شهيق عميق مدة هكذا 4 أو 6 ثواني ثم تحبسه شوي هذا الشهيق، وبعد تزفره لفترة أطول من الشهيق، وتكرر هذه العملية 3-4-5 مرات إلى 10 مرات حتى تهدأ. دي أول طريقة، بحيث برضو أنك يعني تغلق تفكيرك عن أي شيء يعني شاغلك. الطرق الأخرى برضو في طريقة أخرى يسمونها يعني طريقة اليقظة الذهنية أو الحضور الذهني، اللي هي أنك تشغل عقلك وحواسك وانتباهك وتركيزك في مواضيع معينة آنية يعني في اللحظة الراهنة وفي المكان اللي أنت فيه، يعني تكون حاضر في المكان والزمان اللي أنت فيه. يعني مثلا تشعر أن رجولك على الأرض، تعد 5 أشياء أنت تراها أمامك الآن تسميها، مثلا أنا أرى المكيف وأرى الميكروفون وأرى أشخاص أمامي، والمهم أنك تحدد 5 أشياء أنت تراها، 4 أشياء قادر تلمسها، ملامسة بيدك أو بجسدك أو برجولك، مهم أنك 4 أشياء. كمان تركز على 3 أشياء قادر تسمعها، أصوات من داخل الغرفة، أصوات من خارج الغرفة، من الشارع، أي أصوات، يعني يكون حسك مركز على هذه الأشياء. ثم شيئين قادر تشمهم بأنفك، ثم حاجة واحدة قادر تطعمها. يعني هنا لما تنشغل بهذه الأشياء خلال فترة وجيزة يكون قدر القلق راح، وتقدر تزاول عنها.
0: أبرز الحالات التي وصلتكم في عيادتكم، أبرز الحالات التي وصلتكم في عيادتكم؟
1: الحالات كثيرة، يعني في منها اللي هي يعني أيوة، في منها ما هو قلق على الصحة، فيه قلق عن القلق الفوبيا الاجتماعية بالذات عندنا منتشرة في اليمن بشكل عام،
0: الفوبيا الاجتماعية
1: الخوف من الآخرين، الخوف من التواجد في الأماكن المزدحمة، الخوف من مناسبات، من التكلم أمام الآخرين، التحدث أمام الآخرين، في الخوف من العين أيضا. بعدين مثلا أيضا عندنا منتشر كمان الخوف من الخوف على الصحة، قلت الخوف من اللي ذكرتها أنت، يعني من أماكن محددة، خاصة من أماكن المغلقة أو الأماكن الفسيحة أو الأماكن العالية
0: أو
1: من الظلام. هذا بالنسبة للأطفال أكثر هم اللي يخافوا من الظلام. في نوع أيضا من الخوف اللي يسمونه يعني الخوف نتيجة الصدمات اللي ذكرناها، يعني يعني يسمونه اضطراب ما بعد الصدمة.
0: طيب دكتور، في ختام الحلقة، ما لنا 1 دقيقة فقط من نهاية الحلقة، ما نصيحتكم للمستمعين والمستمعات؟
1: أنصحهم بأنهم يعني يتعاملون مع القلق بطريقة هادئة. أول حاجة ولما يجي القلق هدئ نفسك وعمل تمارين الاسترخاء التنفسي، ثم تعمل عملية فك الارتباط بالقلق، يعني تخليه كما هو ضيف صغير وقاعد يتحدث ويتكلم، خليه كأنه راديو شغال وانت مشغول في عملك، لا تنسى نفسك، انشغل بالواقع وبالحاضر وتركه هو يهدر مع نفسه، وكأنك يعني فصلت نفسك عن هذا القلق. أما إذا عشته وقعدت تفكر معه وقعدت تبحث عن الحلول وهو كل ساعة يهول لك ويكبر لك الأمور، بتغرق وسطه. لا عليك إلا تنتشل نفسك وتسيبه هو يتحدث.
0: والمجوء إلى القرآن الكريم، التمسك بحبل الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا. الدكتور عبد الحكيم بن بريك، أستاذ علم النفس المشارك بجامعة حضرموت، الاستشاري النفسي بمستشفى البرج الاستشاري المكلا. شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات، وأتمنى أن نلتقي بكم في مرات قادمة.
1: شكرا لكم. شكرا جزيلا، الله يحفظك أستاذ علي وطاقم الجميل اللي معك في
0: نعم. نحن سعداء بوجودك دكتور.
1: كذلك
0: حياك الله.
1: حياكم إن شاء الله.
0: حياك الله. أعزائي المستمعين، حتى لقاء قادم لكم تحياتي علي باقي وتحيات عبد الله أيضا. نخرج إلى الملتقى في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحادية عشرة تماما في استوديو هذه إذاعة كل مستمعين لك رمر وصالح تحييكم وتقرأ على مسامعكم عرض الأنباء. أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخندشي قرارا بشأن تشكيل لجنة لإعداد التصورات والدراسات الفنية لمشروع إنشاء المستشفى العام بمنطقة الهضبة بمديرية غيل بنيامين. ونص قرار عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رقم 131 لسنة 2026 ميلادي بشأن تشكيل لجنة لإعداد التصورات والدراسات الفنية لمشروع إنشاء المستشفى العام بمنطقة الهضبة غيل بنيامين. وبعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 2000 لشأن السلطة المحلية ولائحته التنفيذية واستنادا إلى بيان مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 يناير 2025 ميلادي بشأن الاستجابة للمطالب المحقة لأبناء محافظة حضرموت ومكوناتها السياسية والمجتمعية وتعزيز مكانتها الموازنة في المعادلة الوطنية وحضورها الفاعل في صنع القرار المحلي والمركزي وما تضمنه من اعتماد إنشاء مستشفى عام بمنطقة الهضبة بمديرية غيل بنيامين بتمويل من عائدات قيمة الديزل المخزون لدى شركة بترو مسيلة. واستجابة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي بشأن تنفيذ خطة تطبيع الأوضاع في حضرموت وترجمتها إلى مشاريع تنموية وخدمية بما يسهم في تعزيز الخدمات الصحية وتحقيق تطلعات أبناء حضرموت ولما تقتضيه المصلحة العامة قرر الآتي. المادة 1 تشكل لجنة لإعداد التصورات والدراسات الفنية لإنشاء مشروع المستشفى العام لمنطقة الهضبة غيل بنيامين وتتكون اللجنة من القوام الآتي: وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية رئيسا، مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت عضوا، مدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بالساحل عضوا، مدير عام مكتب وزارة المالية عضوا، نائب المدير العام التنفيذي لشركة بترو مسيلة للشؤون الفنية عضوا، مدير عام فرع شركة النفط بالساحل عضوا، مدير عام مديرية غيل بنيامين عضوا، الأستاذ ناصر أحمد القرزي عضوا، الأستاذ الدكتور علي محفوظ وطرفي عضوا. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبد الله العليمي أن أبرز الأولويات التي يعمل عليها مجلس القيادة في هذه المرحلة هي حشد كافة الإمكانات والجهود والإجراءات لمواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة وصولا إلى بناء مقومات الدولة القادرة على حماية مواطنيها وقيادة مرحلة التعافي. وأضاف في حوار مع صحيفة عكاظ السعودية أن أولويات المجلس تتركز على عدد من المسارات المتوازية التي تمثل القضايا المركزية للمجلس أبرزها تطبيع الأوضاع الأمنية والخدمية وتخفيف معاناة الناس وتعزيز مؤسسات الدولة ورفع كفاءة أدائها وتمكين الحكومة والسلطات المحلية من القيام بمسؤوليتها ودعم مسار الإصلاح المؤسسي والإداري ومكافحة الفساد وجهود التعافي. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلية المتواصل في قطاع غزة وما رافقه من استهداف للمدنيين بما فيهم النساء والأطفال، الأمر الذي يسهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية ويهدد الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف الملائمة للتهدئة.
كما أدانت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبا نسخة منه قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وترفض مخطط إيوان الاستيطاني الذي يهدد التواصل الجغرافي بين الضفة الغربية المحتلة والقدس ويقوض فرص إقامة الدولة الفلسطينية، وتعتبره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 23/34. قام وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين بربع، ومعه وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي، ويرافقه المدير العام لمكتب الشباب والرياضة الدكتور مجدي بن طلب، ورئيس فرع اتحاد كرة القدم الأستاذ سعيد بايمن، وعدد من القيادات الرياضية ورؤساء الأندية بتتويج فريق الوحدة بكأس البطولة والميداليات الذهبية وشباب القطن بالميداليات الفضية، إضافة إلى تكريم الحكام والمراقبين واللاعبين المبرزين، وذلك عقب فوز فريق نادي الوحدة بترين على شباب القطن بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية لدوري أندية الدرجة الثالثة بحضرموت الوادي والصحراء التي أقيمت عصر أمس الجمعة على أرضية الاستاد الأولمبي بمدينة سيئون. مستمعينا الكرام في كل مكان، مروة صالح قرأت على مسامعكم عرض الحديث عشرة، نفذه على الهواء مباشرة الزميل عبد الله عيبة حسين. شكرا لحسن الإصغاء.

أطفالنا الأعزاء ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم. الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبدا، غادروا المكان فورا وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.

0: الذي قال لا
1: لا وألف لا، بس لا بحق للمغلطة، لا للأونطة، لا.
0: الرجل الذي قال لا
1: حسن عبدين.
2: بطولة
0: فاطمة مظهر،
2: محي الدين عبد المحسن،
0: عفاف حمدي،
2: بالاشتراك مع الفنانة القديرة خيرية أحمد.
1: أيوة قلت لا، لو هعيش في شقة، لو حلم بجوعي والمخدة كوعي، لو هتمشي زق برضو لا، لا بس لا بحق.

0: فاضيين.
1: اه يا رقبتي.
0: ايه اللي عامل فيك كده؟
1: اه يا رجلي.
0: عبد الفضيل ده انت مربط كلك بالشيش.
1: اه يا عيني.
0: عبد الفضيل.
1: اه يا ليلي.
0: ده انت مش باين منك غير عينيك.
1: كلهم من ذوي العضلات المفتوله.
0: ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى؟
1: 7000 اجلاف استفادوا بجوزك يا وجيده.
0: انت يا اخويا.
1: اللي بشومه.
0: ليه؟
1: واللي بنبوس.
0: عشان ايه؟
1: واللي بالبنيه.
0: حبيبي.
1: واللي بالوصيه.
0: ضرب في قلبه بالبعد.
1: واللي بالانجليزيه. بقى الضرب نازل علي عارفه زي ايه؟ زي ما تكون الدنيا بتشتي ضرب. اه يا وسطي.
0: حل وسطهم اللي ما يتسموش.
1: حل وسطهم يا وجيده انت كمان. حل وسطهم هم ولا انا؟
0: معلش يا اخويا. يا خبر. ده انت متعور خالص.
1: متعور. الحالة اللي انا فيها دي اسمها متعور. قولي مخرشم. قولي مدشدش. المتعور قال.
0: طب معلش يا اخويا قوم. قوم علشان يا اخويا قوم بس عشان.
1: اقوم فين؟ انت على نيادك خالص على فكرة.
0: ايه؟
1: امضي يقولوها الانسان يكون سليم البنية يقدر يقوم ويقعد. لكن احنا نقعد بس. ويا ترى مين يعيش؟
0: يا ابعد الشر عنك يا اخويا.
1: القوم قال. انا برضو اقدر اقوم.
0: حاول يا عبد.
1: احاول ازاي؟ بقول لكل حته في جسمي عجز عن الحركه بسبب الاصابات.
0: عملوا لك تصفيه جسديه دول ولا ايه يا اخويا؟
1: كل حته في جسمي محتاجه العمليه جراحيه على حده.
0: ايوه.

0: فاضيين عبده
1: متولي
0: فاضيين
1: متولي شربيني يا محاسن الصدف على فين ده انا كنت رايح لك
2: انا اللي كنت جاي لك عايزك ضروري جدا
1: كده يبقى احنا الاثنين ولاد حلال
2: قول لي عبد في ايدك شغل ولا مرفود
1: اوه اسمها كده برضو في ايدك شغل ولا مرفود حسن ملامزك يا اخي
2: ما انت اللي كيف رفض يا فضيل
1: ايه بقى كيف رفض يعني بقى في حد كيف رفض في الدنيا
2: طب ما تزعلش تعالى عندي ليك حتة شغل يا ابني انما ايه
1: فين بس يا متولي
2: بص يا سيدي اقرا لي اليافطه اللي قدامك دي وقول لي مكتوب فيها ايه
1: اقول لك افلام العصر خليل عزت غطوني وصوته ايه ده اسمه خليل عزت غطوني وصوته
2: يا عبد الفضيل المنتج اسمه خليل عزت الفيلم اسمه غطوني وصوته
1: ايه الجلياطه دي ايه اللي تزق والسخافه دي ده اسم فيلم برضو
2: يا سيدي مالكش دعوه انت
1: ماليش دعوه ازاي يعني في حاجه اسمها غطوني وصوته فين الرقابه يا اخي الله فين الذوق فين الاخلاق فين القيم فين الضمير
2: يا جدع خليك في حالك انت جاي عشان نشوف لك شغل عندهم
1: عندهم مين
2: عند خليل عزت المنتج
1: هو فين خليل عزت ده وديني ليه حين اكلمه عشان اغير اسم الفيلم المهبب ده الاسامي المحترمه خلاص خلصت من الدنيا
2: لا بقول لك ايه بقى اوعى تجيب له سيره حاجه زي دي لا يرفدك
1: هو لسه عايزني عشان يرفدني هو ده الاخ اللي كلمتني عنه يا متولي
2: عفضيل حجازي يا خليل بيه صاحبي الروح بالروح
3: افتكر اني قلت لك محتاج لشخص تتوفر فيه الامانه
2: عفضيل يا خليل بيه مثال الشرف عنوان النزاهه رمز الامانه
3: ده يبقى من كوكب تاني غير كوكب الارض يا متولي
1: الارض لسه بخير يا سعاده البيه
3: متولي
2: تؤمر يا خليل بيه
3: تضمن صاحبك
2: برقبتي
3: خلاص تقدر تستلم الشغل من النهارده يا اخ عبد الفضيل

0: إيجليش استلمت الشغل هو جيدة زي ما قال لي. وبعدين
1: عبارة عن ايه الشغل ده؟
0: الفيلم بتاع خطين وصوته ده والله مكسوفة بطاقها. الفيلم ده يا ستي يا عيني معروض حاليا في $4 عرض في البلد.
1: عارفاه دي الناس عليه بالطوابير
0: للأسف. المهم كان المطلوب مني المرور على السينمات اللي الفيلم معروض فيها لمراقبة حركة التذاكر في الشبابيك.
1: ازاي؟
0: عشان اتأكد من عدم التلاعب في بيع التذاكر. وهم يا ودني فهموني طبيعة شغلي هتكون ازاي.
1: عظيم. وما هي
0: مفيش ماهية في نسبة مئوية 0.25% من الايراد.
1: 0.25%؟
0: ايوه 0.25%، يعني بالقليل خالص الواحد يطلع له ب10 جنيه في اليوم.
1: حلو
0: وحلو صحيح، بس يا فرحة ما تمت. مساء الخير. الاقي الاخ فتحي فين لو سمحت؟
2: فتحي مين؟
0: فتحي عبد الله مدير السينما.
2: انا فتحي عبد الله.
0: اهلا اهلا اهلا وسهلا عبد الفضيل حجازي مندوب المنتج.
2: خليل بيه؟
0: ايوه يا فندم خليل عزت.
2: حضرتك معاك جواب معتمد من الشركه؟
0: اهو يا فندم.
2: اتفضل يا استاذ عبد الفضيل اتفضل. قهوه يا سعيد.

0: بشير. خليل عزت بعت مندوب جديد.
1: قرشت ملحته؟
0: ملحته خشنة قوي الظهر عليه.
1: يعني ايه؟
0: يعني قفل خالص يا بشير.
1: اي قفل في الدنيا مفتاحه معروف.
0: اسيبهولك تلاغيه.
1: منور يا شعب فضيل.
2: لا ده نور السلمة مش نوري.
1: الله ينور عليك.
2: حضرتك مين؟
1: محسوبك بشير خلاف اجلاسير هنا.
2: اجلاسير ولا قصدك بلاسير؟
1: ما تفرقش معايا كتير.
2: طيب
1: بقول ايه؟
2: نعم.
1: عايزين نتفاهم سوا جميل.
2: نعم.
1: امسك امسك ولع دي.
2: ولا ايه؟ ولا خلطوط سجاير يا بشير؟
1: امال هتولع سيجاره واحده؟ انت برضو مقامك كده.
2: انا ما بدخنش خالص. خلي سجارك معاك ثم التدخين مضر بالصحه.
1: طيب بلاش السجاير. ممكن؟
2: لا مش ممكن.
1: الله انت عرفت انا هقول لك ايه؟
2: اللي عايز تقوله باين في عينيك. ولا بقى من نوع تاني خالص. نوع عمره بقى طلق على بال. كل حاجه في السينما هتمشي زي الساعه. افتكر كلامي واضح ومفهوم؟
1: لا ده انت قفل فعلا زي فتح مقال.
3: يا اصدقائي انا غلطان يا وجيده. انا غلطان لحد الان.
4: انا ما فهمتش هما كانوا عايزين منك ايه.
3: عايزين نتواطأ معاهم ضد المنتج صاحب الفيلم لما اسرقوه.
4: واحنا برضو وش ذلك.
3: اديك قلتيها بنفسك.
4: لا يا اخويا لا، ده الراجل المنتج استأمنك على ماله وعلى رأي ماما من امنك لم تخونه وان كنت خاين.
3: ايه ده مامتك اللي قالت كده ولا حكمة شعبية عمرها ما قالت السليم؟
4: المهم اللي حصل بعد كده ايه؟
3: راح بشير خلاف ورجع لي وفتح عبد الله معاه.

0: انت ماشي في دماغك ليه يا تعفضيش؟
1: ما تحاولوش.
0: طب نتفاهم بس.
1: نتفاهم زي ما انتوا عايزين بس بشرط واحد.
0: شرطك من دلوقتي مقبول.
1: شرط الوحيد ان كل شيء يتم بصيغة واحدة غيرها ما فيش. صيغة يرضي عنها ربنا. يرضي عنها الضمير.
0: ومش حلو كده. ملوش لزوم التقفيل.
1: لا ده جميل.
0: يا عم احنا هنجيب لك بتاع 30 جنيه كل يوم.
1: حد الله.
0: طب انت عارف العملية بتتم ازاي؟
1: لا مش عارف بتتم ازاي.
0: اهو كده الكلام. نفهمك الفولة وبعدين تقول رأيك.
1: فهموني الفولة بتتبل فين وازاي.
0: احنا زي ما تقول بنبيع عدد من التذاكر مرتين.
1: نعم ازاي؟
0: ازاي ايه؟ ما تخليك مفتح المال يا عوبد. انا هفهمك. دلوقتي الزبون اشترى التذكرة بيوديها فين؟
1: بيديها البلاسير. البلاسير بيحتفظ بالكعب ويدخل الزبون.
0: لا بقى، اللي بيحصل ان انا باخد التذكره بحالها وارجعها تاني للشباك.
1: والشباك يبيعها تاني لزبون تاني، وانتوا بقى تحصلوا الفرق.
0: واللي يطلع يتوزع علينا، احنا هنا 7 انفار. ودي طريقه واحده من طرق التلاعب اللي بنعملها، لكن في طرق تانيه كتير. في تلاعب امريكاني وتلاعب انجليزي وتلاعب فرنساوي. كل الطرق دي هنفهمها لك واحده واحده لحد ما تشربها.
1: مش هشربها يا بشير.
0: يعني ايه؟
1: يعني طول ما انا موجود مفيش تلاعب، لا امريكاني ولا لويندي.
0: لا حلو، ده انت هتشتغل معانا غصب عن عينيك.
1: عافيه يعني ولا ايه؟
0: لا احنا مش هنستخدم العافيه غير عند اللزوم. احنا فتشنا لك سر المهنه يا جميل. هاود عفضيل.
1: لا
0: لين دماغك عفضيل.
1: لا
0: بلاش مقاوح احسن لك.
1: قلت لا يعني لا.
0: افسحها يا فتحي. فسحها يا بشير.
2: طب خد.
0: خد.
1: قلت لا.
0: ايه؟
1: لا
0: خد.
1: لا
0: خد.

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا بس واعية للكرامة سعية، بالشرف جديرة، بالحياة أحق. أيوة قلت لا، بس لا بحق. حسن عبدين،
2: مصطفى الشندويل،
0: يوسف حجازي.

والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبدا، وأبلغوا فورا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة. وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

وكم عين بكت بدمي يا سيدي يا رسول الله كم تبكي عنا إليك وكم عين بكت بدمي الشوق أرقه والوجد أحرقه

الحياة كما أحببت كل جميل في الحياة كما أحببت كل جميل.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأخوات والإخوة المستمعون، فرصة طيبة أن نقف وإياكم في هذه الدقائق المعدودة حول أمر عظيم قل أن يستحضره المسلمون إلا من رحم الله، وهو أمر صار بعض المسلمين يتكل فيه على البعض الآخر، وهو أولى بأن يتفرغ لنفسه في ذلك الأمر. لعلكم عرفتم ما سأتحدث فيه معكم، وهو قضية الدعاء. نذكر في البداية حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، أو فلم أرى يستجاب لي. وهذا الحديث تكلم عن قضية مهمة جدا. القضية الأولى أنه ينبغي للمسلم أن يواصل الدعاء مع ربه سبحانه وتعالى، وألا يصاب باليأس والإحباط حتى وإن لم يرى أثرا لهذا الدعاء في حياته أو في وقته الآن. فإننا أخبرنا عن النبي

0: الله عليه وسلم أن هذا الدعاء أحد ثلاث: إما أن يستجيب الله عز وجل هذا الدعاء كما حدث في حياة السلف أو بعض السلف رحمهم الله تعالى وكما سنستشهد إن شاء الله، أو يكون هذا الدعاء بمثابة أنه يدفع البلاء، كما قال صلى الله عليه وسلم أن الدعاء والبلاء يتصارعان بين السماء والأرض حتى يصرع أحدهما الآخر، أو أن الله تبارك وتعالى يدخر هذا الدعاء إلى يوم القيامة فيجد الإنسان نصيبا ويجد الإنسان مكانة عظيمة بسبب الدعاء الذي ظن أنه لا يوجد له أثر ملموسا في حياته، فرأى أن الله عز وجل من فضله ومنه وكرمه ورحمته قد ادخر له أمرا عظيما بسبب هذا الدعاء الذي قدمه في هذه الحياة الدنيا، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. فالله سبحانه وتعالى قد امتن على بعض من السلف رحمهم الله تعالى أنهم كانوا من مستجيبين الدعاء، فمن أولئك ذلك التابعي الجليل المعروف أويس القرني كما ذكر عنه الإمام مسلم في مناقب التابعين. أويس القرني تخيل أنه وصل الحد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بأن يكتفي دعاء أو طلب دعاء أويس القرني لأنه مستجاب الدعاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: يا عمر، إن رجلا باليمن يقال له أويس القرني، فإذا لقيته فاسأله أن يدعو الله لك فإنه رجل مستجاب الدعاء. عمر بن الخطاب كان حينما يذهب إلى الحج وإلى موسم الحج كان يتخبر وكان يسأل القوافل التي تأتي من اليمن، فكان يسألهم قائلا: أفيكم أويس القرني؟ حتى خرج على قافلة من أرض اليمن فقال: أفيكم أويس القرني؟ قالوا: نعم، وهو رجل من اليمن. فخرج أويس القرني فذهب إليه عمر بن الخطاب وسأله بعض الأسئلة التي أخبره عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أنت أويس القرني؟ قال: نعم. قال: أنت الذي فيك برص فشفاك الله إلا من موضع درهم؟ قال: نعم. قال: أنت الذي مات أباك وأنت بار بأمك؟ قال: نعم. قال: لقد أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أنك رجل مستجاب الدعاء، فادعو الله لي. فقال له: نعم. فدعا أويس لعمر بن الخطاب، فلما أراد أن يذهب أويس أمسك به عمر فقال له: يا أويس، إلى أين ستذهب؟ قال: إلى بلدة كذا. قال: ألا أكتب لك رسالة إلى الوالي حتى يعتني بك؟ فقال له أويس القرني: يا هذا لا، وإنما اجعلني في عامة الناس. هذا النموذج من النماذج التي أكرمها الله عز وجل باستجابة الدعاء. ومن النماذج العظيمة أيضا الحسن البصري عليه رحمة الله، ذكر عنه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه كان يفتح مجلسا للذكر ويعلم الطلبة، حتى أنه ذات يوم أتى إليه رجل وكان يؤذيه في حلقته وفي مجلسه الذي يعلم من خلاله الطلاب، فشق ما كان يصنعه ذلك الرجل على الحسن البصري وعلى من معه في المجلس، وكان الطلبة يقولون للحسن البصري أن يشتكي بهذا الرجل أو يرفع قضيته إلى الحاكم، لكن الحسن البصري كان يقول لهم: دعوه وشأنه. لكن الرجل اشتدت أذيته على الحسن البصري حتى غضب عليه يوما. تخيلوا ما صنع الحسن. الحسن البصري رفع كفاه إلى الله تبارك وتعالى وسبحانه فقال: اللهم إنك تعلم أذاه لنا، اللهم اكفناه بما شئت. قال أحد الجلساء: والله ما أكمل الحسن دعاءه إلا وخر الرجل مغشيا عليه ميتا. فلا إله إلا الله، انظروا ماذا صنع الحسن البصري بدعائه وقربته إلى الله تبارك وتعالى. فلذلك ينبغي للمسلم كذلك أن يلتمس الأوقات المباركات التي من خلالها يرتجى استجابة الدعاء. فهناك أوقات عظيمة مثل الوقت الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن ساعة في يوم الجمعة مستجابة، ما أن يوافقها العبد فيدعو الله عز وجل ربه إلا استجاب الله عز وجل له. وأكثر العلماء على أنها الساعة التي ما بين بعد العصر إلى وقت المغرب، فكيف بنا نحن عباد الله؟ هذه الساعة غالبا في كل أسبوع تذهب عنا هذه الساعة في غير ذكر لله عز وجل وفي غير دعاء. فينبغي لنا من اليوم فصاعدا أن نحرص على هذه الساعة، وأن إذا غفلنا عنها أن نتراجع وأن نتذكر أن هناك ساعة مستجابة. كلنا يحمل في صدره شيئا من الهموم وشيئا من الكروب، بحاجة إلى أن يقف يوما فيدعو ويرفع كفاه إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو بما في صدره من هذه الكروب والهموم. فعليه أن يستغل هذه الأوقات العظيمات المباركات، وأن يلجأ إلى الله عز وجل أيضا في وقت الليل، وقت السحور الذي كان السلف رحمهم الله تعالى يدعون الله سبحانه وتعالى فيه. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالأسحار هم يستغفرون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وعلى حسن عبادته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان يحثو المال ولا يعده.
2: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أجل سيدنا محمد الفضيلة والوسيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. مستمعين الكرام في كل مكان، رفعنا على حضراتكم من جامع مسجد عمر بالمكلا أذان صلاة الظهر، وعلى الأخوة الساكنين خارج مدينة المكلا مراعاة فروق التوقيت. أما الآن أخوة الإيمان، فنبقى وإياكم مع موشح لرياض السنباطي بعنوان ربي سبحان.

خطى توبتي تاهت في المسير، فأنا في كل خطوة

إذاعة المكلا تقدم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكان القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع من إعداد وتقديم أمينة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة المكلا في حلقة جديدة من برنامجكم أنا أستطيع. هذه المساحة التي نلتقي فيها لنشهد على عظائم الإرادة ونرى كيف يحول الإنسان الألم إلى أمل والتحدي إلى صرح من الإنجاز والتميز. نور بوجهك كالصباح يشرق، وفؤادك الصافي بحب ينبض، ما كان خلقك في الحياة عثارة بل نبض أنس في القلوب يحلق، فيك العزيمة لا تخد لعارض، وبكل عمل للمعالي تسبق، يا بسمة ملأت حياتنا بهجة، حب الوجود بذي الملامح

مستمعي الأحبة في كل مكان، نرحب بكم في هذه الحلقة الاستثنائية التي نفتح فيها قلوبنا قبل عقولنا، لنقف مع فئة غالية على قلوبنا جميعا تحمل بين أضلاعها أنقى صور العاطفة والإرادة. موضوع اليوم نغوص في التعريف بمتلازمة داون لنفهم معا ماهية هذه الحالة الجينية ونستوعب طبيعتها الطبية والنفسية، وكيف يمكن للوعي المجتمعي والاحتواء الأسري أن يصنع من هؤلاء الأبطال قادة ومبدعين في مجتمعاتنا. سنستعرض معكم النص الطبي الشامل الذي يوضح الأسباب والأعراض وسبل الرعاية والتدخل المبكر. متلازمة داون: تعتبر متلازمة داون حالة جينية معروفة، وتصير لما يولد الطفل مع نسخة زائدة كليا أو جزئيا من الكروموسوم رقم 21. هالمادة الوراثية الزائدة تغير مسار النمو العادي للحركة والعقل، وتعمل علامات شكلية وجسدية واضحة مع درجات مختلفة من التأخر في الاستيعاب والحركة طول مراحل العمر. الأسباب وعوامل الخطر: متلازمة داون ما تعتبر مرض وراثي يجي من الوالدين في معظم الحالات، لكنها تصير بسبب خطأ أو خلل عشوائي في انقسام الخلايا وقت تكوين الجنين. ومن الأسباب أيضا كبر عمر الأم وقت الحمل، يعتبر من أكثر الأسباب العلمية المعروفة، وتزيد الاحتمالية لما تكون الأم فوق عمر 35 سنة. الخلل العشوائي يصير عدم انفصال في الكروموسوم 21، وعشان كذا يطلع الجنين معه 47 كروموسوم بدل العدد العادي اللي هو 46. الوراثة بالانتقال: في حالات نادرة جدا تكون المتلازمة جاية من انتقال صبغي وراثي يحمله أحد الوالدين بدون ما تظهر عليه أي علامات التصنيفات والأشكال. مستمعين الكرام، وتحدد حالة متلازمة داون طبيا لثلاثة أنواع أساسية على حسب شكل الخلايا. النوع الكامل وهو الأكثر انتشارا بين الحالات، وفيه كل خلايا الجسم تصبح فيها ثلاث نسخ من الكروموسوم 21 بدل النسختين. النوع الثاني الموزايك، نوع نادر تكون فيه بعض الخلايا فيها 47 كروموسوم وبعض الخلايا الثانية عادية فيها 46، وتكون الأعراض أسهل وأخف. النوع الثالث المنقول، يصير لما ينفصل جزء من الكروموسوم 21 ويلتصق بكروموسوم ثاني قبل أو وقت الحمل. وتتعدد العلامات التي تظهر على حاملي متلازمة داون لتشمل أكثر من جانب. جانب العلامات الجسدية والشكلية: ملامح وجهية خاصة مثل تسطح الأنف وصغر حجم الأذن، عيون ناعمة للعمى مع وجود جلد زايد في زاوية العين، ارتخاء في العضلات ومرونة زائدة في المفاصل من أول الولادة، خط واحد واضح في كف اليد وقصر في الأصابع. جانب النمو العقلي: بطء في التطور والفهم والكلام مقارنة بالأطفال الباقيين، وجود تأخر عقلي يكون غالبا بين الخفيف والمتوسط، صعوبة في فهم الأمور المعقدة مع قلة التركيز في الصغار. جانب المشاكل الصحية المصاحبة: احتمالية وجود مشاكل أو ثقب في القلب من الولادة، مشاكل في الهضم وعيوب في السمع أو النظر، كسور أو اضطراب في عمل الغدة الدرقية وضعف المناعة. التشخيص والكشف المبكر لمتلازمة داون: ممكن تشخيص المتلازمة وسهولة التأكد منها سواء من وقت الحمل أو بعد الولادة مباشرة. التشخيص وقت الحمل عن طريق التحاليل الدموية للدم الجنيني أو الأشعة الصوتية لمعاينة سمك الرقبة في أول الحمل، أو أخذ مسحة ومسحة السائل للتحقق الكامل. التشخيص بعد الولادة عن طريق الفحص السريري الملاحظ للملامح وارتخاء العضلات، ويتأكد الموضوع رسميا بفحص الدم المخصص للكروموسومات. العلاج والتعامل مع الحالة: هو صراحة ما فيه علاج يغير الكروموسومات الأساسية، لكن التدخل المبكر والرعاية المباشرة تساعد في تطوير القدرات وتقليل المشاكل الصحية. الرعاية الطبية: المتابعة الدورية للقلب والغدة الدرقية والسمع والنظر من أول أسابيع العمر، متابعة النمو وحماية الطفل من التهابات الأذن أو الصدر. التأهيل والتدخل المبكر: العلاج الطبيعي لتقوية العضلات وتعديل المشي والجلوس، العلاج الوظيفي لتطوير مسكة اليد والاعتماد على النفس في الأكل واللبس،
التخاطب لتسهيل الكلام والتواصل وتطوير حركة الفك. التعليم والمدارس، الدخول في المدارس العادية مع خطط تعليم خاصة ومناسبة أو الاستفادة من مراكز التأهيل الخاصة. مستمعين الكرام، الدعم والاهتمام من الأهل والمجتمع يفتح آفاق كبيرة للطفل. حاملين متلازمة داون عندهم طاقة عاطفية واجتماعية حلوة، ومع الاهتمام والتدريب والمتابعة يقدر كثير منهم يتعلم ويندمج في الرياضة والعمل ويعيش بحرية واستقلالية. وكما أشرنا، فإن متلازمة داون تختزن في كثير من الأحيان قلوبا مفعمة بالمحبة وطاقات إبداعية ملهمة، ووطن العربي زاخر بنماذج مشرفة تجاوزت التحديات وأثبتت أن الإرادة تعلو فوق كل الكروموسومات. البطلة رحمة خالد من جمهورية مصر العربية، أول مذيعة تلفزيونية من ذوي متلازمة داون في العالم العربي، وبطلة سباحة حصدت عشرات الميداليات في الأولمبياد الخاص. أثبتت بشغفها وثقافتها وعزيمتها أن التحدي هو بوابتها للتميز والظهور الإعلامي البارز. الشاب محمد الخميس من المملكة العربية السعودية، بطل رياضي متميز في السباحة والأولمبياد الخاص، استطاع بفضل الدعم الأسري والتدريب المستمر رفعت اسم بلاده في المحافل الرياضية الدولية ليكون نموذجا للشاب الطموح والمنجز. الفنانة الشابة هبة الشرفي من الخليج العربي استطاعت من خلال برامج التأهيل والتدريب اليدوي تطوير مهارات استثنائية في الفنون والأعمال اليدوية والتشكيلية، وشاركت في معارض تأهيلية أظهرت من خلالها الدقة والجمال ورسخت حضورها الفني المبدع. مستمعين الكرام، إن هذه النماذج المشرفة أثبتت للجميع أن الكروموسوم الزائد لم يكن يوما عائقا أمام الطموح والإبداع، بل كان هبة تنبض بالمحبة والسلام، ونحن اليوم أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية تتطلب منا الوقوف جميعا صفا واحدا. رسالتنا للمجتمع والمؤسسات، إن الحرص والاهتمام بأبطال متلازمة داون هو ميزان رقي المجتمع وإنسانيته. إنهم بحاجة ماسة لتوفير كافة سبل الدعم والمساندة بتهيئة البيئات التعليمية الشاملة وفتح أبواب الأندية الرياضية وتوفير فرص العمل التي تتناسب قدراتهم وإتاحة مراكز التأهيل المطورة. دعونا نرفع عن كاهلهم وكاهل أسرهم كل القيود الاجتماعية، ونستبدل نظرات العطف بالتكريم والتمكين والمحبة الصادقة. رسالتنا للأسر الكريمة وأولياء الأمور، أنتم الصرح الأول والنور الذي يضيء طريقهم. لا تجعلوا أطراف القلق تحجب عنكم رؤية النعم والقدرات الكامنة في أبنائكم. بادروا بالتدخل المبكر واغمروا يومهم بالتشجيع، ولا تتوانوا عن إلحاقهم بالمراكز المتخصصة التي تنمي مهاراتهم الحركية واللغوية. آمنوا بهم وبطاقاتهم، فأنتم مستند والأمل، وبفضل دعمكم يصعدون قمم النجاح.

الخير إذاعتكم الغالية إذاعة المكلم مجدد بكم الترحيب في هذه المحطة المضيئة من برنامجكم الأسبوعي أنا أستطيع. نلتقي ونواصل معا رحلة الوعي المجتمعي ونسلط الضوء اليوم على حق يمس المواهب الأساسية للمجتمع والاستقرار النفسي والعاطفي للإنسان عبر فقرتنا التوعوية الدائمة من حقي. نتناول حقا إنسانيا طبيعيا كفلته الشرائع والقوانين لذوي الاحتياجات الخاصة وهو الحق في الحياة العائلية وتأسيس الأسرة وحماية الحقوق الوالدية والإنجابية. الحق في الحياة العائلية وتأسيس الأسرة. مستمعين الأفاضل، إن الأسرة هي اللبنة الأولى لبناء مجتمع مترابط وسليم، والعيش في ظل دفء عائلي هو حق طبيعي لا يجوز حرمانه أي إنسان منه بناء على قدرته الجسدية أو الحسية. ومن هذا المنطلق تؤكد المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق الكامل وعلى قدم المساواة مع الآخرين في الزواج وتأسيس أسرة برضاء كامل ومستقل وممارسة حقهم في الأمومة والأبوة دون تمييز أو نظرة قاصرة من المجتمع. إن هذا الحق يفرض على المجتمع والمؤسسات تجاوز الأفكار النمطية المغلوطة التي تعتقد أن التحدي الجسدي يمنع الإنسان من القيام بواجباته الأسرية أو تربية أبنائه. كما يتضمن هذا الحق توفير المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية وتخطيط الأسرة بلغات ووسائل ميسرة ومتاحة للجميع، وضمان تقديم الدعم والمشورة والدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج منهم لمساعدتهم على إدارة حياتهم الأسرية بنجاح واستقلالية. وعندما يواجه الشخص رفضا اجتماعيا أو قيودا وضغوطا تمنعه من حقه الطبيعي في بناء حياته الخاصة، أو عندما تغيب البرامج التوعوية التي تدعم الآباء والأمهات من دورهم في تربية أطفالهم، فإن ذلك يمثل فجوة في منظومة التكافل الاجتماعي وتقصيرا في حماية الحقوق الإنسانية. إن تمكين ذوي الإعاقة من ممارسة حياتهم العائلية بكافة تفاصيلها هو اعتراف صريح بإنسانيتهم المتكاملة وركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار النفسي الذي يدفعهم نحو مزيد من العطاء والتمييز في مجتمعاتهم. مستمعين الكرام، إن دفء الأسرة واستقرارها هو المنبع الذي تستمد منه العقول طاقة الإبداع والإنتاج. ومن هذا المنبر الإذاعي نبعث برسالة إلى كل الأسر والمجتمع بكافة أطيافه لنرتقي بوعينا ولندعم تطلعات فرسان الإرادة في بناء حياتهم المستقلة. فالحب والمسؤولية ينبعان من نضج العقول والقلوب، وليظل هتافنا عاليا وممتدا للأجيال القادمة. أنا

مرحبا بكم متابعي نافذة التقنية ضمن برنامج أنا أستطيع. حصل تطبيق واتساب على ويندوز على ميزة صدور صوت عند إرسال الرسائل. من المفترض أن يكون هذا الصوت متوفرا منذ فترة نظرا لوجود خيار تشغيل صوت عند إرسال الرسائل في إعدادات التطبيق في قسم الإشعارات منذ شهور. على صعيد آخر حصل التطبيق على ميزات أخرى مثل مشاركة الرسائل السابقة مع أعضاء المجموعة الجدد حتى لو يفوتهم سياق المحادثات. عبر عن نفسك باستخدام الحالة الديناميكية التي يمكن لجهات اتصالك الرد عليها. مشاركة الملفات مع ميتا AI للحصول على ملخصات وإجابات وأفكار فورية. فتح ومعاينة ملفات PDF مباشرة داخل محادثاتك دون الحاجة.

إذاعة المكلا تقدم أسرة جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحبكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة. لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقت يملأه الأنس تغمره المحبة. أسرة جنتي من إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ونور وبركة. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء أينما كنتم تتابعوننا عبر أثير إذاعة المكلا، في لقاء جديد جمعنا بكم عبر برنامجكم الأسبوعي أسرتي جنتي. نلتقي بكم بقلوب ملؤها المحبة والشوق لنبحر معا نحو شواطئ الاستقرار الأسري والسكينة. أرى البيت بالإحسان يزهو ويعتلي، وباللطف في كل المحافل يزهر، وما نعمة الإنسان إلا فضيلة بها ينقضي كرب الحياة ويعبر.

مرحبا بكم وبكل أذن صاغية تلتقي معنا اليوم عبر أثير إذاعتكم الغالية إذاعة المكلا. نفتح قلوبنا قبل عقولنا لنزرع في بيوتنا ورود الفرح والأمل والبركة. نلتقي كأهل وإخوة لنفتش معا عن العادات الطيبة والأخلاق الزكية التي تجعل جدران بيوتنا تفيض بالدفء والأمان، ونربي عليها أولادنا وبناتنا لنضمن أن سفينة العائلة تمشي بسلام وسط أمواج الحياة ومشاغلها. في حلقتنا اليوم بنسلط الضوء على خلق عظيم ودرجة رفيعة، لو دخلت في أي أمر من أمور حياتنا إلا زينته وأعطته قيمة وجمالة. خلق إذا تعاملنا به بوسط بيوتنا تحولت الحياة إلى جنة دافئة تفيض بالطمأنينة. حديثنا اليوم هو عن الإحسان في كل شيء وأثره العظيم على الأسرة والمجتمع. مستمعينا الكرام، إيش يعني الإحسان بوسط البيوت والعلاقات؟ الكثير من الناس يظنون أن الإحسان هو بس أنك تعطي صدقة لفقير أو تساعد محتاج بالشارع، لكن الحقيقة أن الإحسان مفهوم واسع وشامل لكل تفاصيل حياتنا اليومية. الإحسان هو أنك تسوي كل حاجة بأفضل صورة وأجمل أسلوب، هو الإتقان والجمال واللطف الزايد. الإحسان بوسط البيت هو أنك ما تكتفي بإنجاز الواجب فقط، بل تقدمه بنظرة طيبة وكلمة حالية ونفس سالية. الإحسان هو أن الزوج يحسن لزوجته في التعامل والإنصات، والزوجة تحسن لزوجها في التقدير والاهتمام، والأبناء يحسنون لوالديهم بالطاعة والبر. هو ببساطة إتقان العطاء بالحب مش تأدية واجب بس. مستمعينا، وإذا جينا نشوف أثر الإحسان بوسط الأسرة، بنحصل إنه هو السر الحقيقي اللي يحيي المودة والرحمة ويبعد الجفاف العاطفي. البيت اللي يقوم على الإحسان تعيش فيه القلوب في راحة، تلاقي الزوج لما يرجع بيته يتغافل بإحسان ويتكلم بإحسان ويكرم زوجته وأولاده بلطفه، والزوجة تحسن في إدارة بيتها وتطيب خاطر زوجها وتحتضن عيالها بحنان متجدد. الأبناء في بيئة الإحسان ينشؤون بوسط دفء عائلي وعاطفي وشبع نفسي، يتعلمون من والديهم كيف تكون المعاملة الراقية، فيطلعون للمجتمع ونفوسهم محبة للخير متسامحة وبعيدة عن القسوة والعنف، لأنهم تشربوا الإحسان من صغرهم. وعلى مستوى المجتمع، الإحسان هو العروة الوثقة التي تربط الناس ببعضها وتجعل المجتمع كأنه جسد واحد. لما يتشارك الناس الإحسان في تعاملاتهم في البيع والشراء وفي الجيرة وفي العمل، تذوب الضغائن والأحقاد وتبتعد الشحناء من المجالس. الإنسان المحسن يترك أثره طيبا وين ما حل، يقابل الإساءة بالإحسان ويسعى لنفع الناس وقضاء حوائجهم. المجتمع الذي يسوده الإحسان يصبح مجتمعا راقيا تفيض فيه البركة وتنتشر فيه الفزعة، ويشعر كل فرد فيه بالأمان والدعم والتقدير. بينما لو شفنا كيف تعامل الإسلام مع هذا الأمر، بنحصل المنهج العظيم الذي جعل الإحسان أعظم مراتب الدين وأمر به في كل شأن من شؤون الحياة. الله سبحانه وتعالى كتب الإحسان على كل شيء، فقال جل وعلا في القرآن الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، صدق الله العظيم، وجعل الإحسان سببا لقرب الله ومحبته، فقال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، صدق الله العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على جعل الإحسان منهج حياة حتى في أصغر التفاصيل، فقال في الحديث الشريف المشهور: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وعلمنا عليه الصلاة والسلام إن الإحسان بوسط البيوت ومع الأهل هو أفضل أنواع الإحسان، وجعل الكلمة الطيبة والابتسامة في وجه الآخرين إحسانا يثاب عليه المرء، ليؤكد الدين الحنيف أن الإحسان ليس مجرد نافلة، بل هو روح الأخلاق وأساس السعادة الأسرية والاجتماعية. وقد عرف الحكماء والشعراء والمصلحين على مر الزمن أن الإحسان هو تجارة القلوب التي لا تبور، وأن المحسن يملك أفئدة الناس بلطفه. فالإمام الشافعي وحكماء العرب حثوا دائما على الإحسان والتغافل الجميل. ويقول الشاعر البليغ في وصف أثر الإحسان العظيم: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، وأقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالنسبة.
جسم إنسانة. وهناك حكمة عربية قديمة بلغة تقول: الإحسان يقطع لسان الثلب، يعني إن عطائك ولطفك يمنع القسوة ويطفئ نار الخلافات. وقال الحكماء: من جاد بإحسانه كثر إخوانه وعمرت دياره. فالبيت يبنى على الإحسان، لا تفتقده البركة أبدا. يقولون العارفين إن الإحسان هو اللغة الوحيدة اللي يفهمها الصغير والكبير، ويتأثر بها القاسي واللين، وهو الجسر الذي يعبر بنا فوق كل

مستمعينا الكرام إلى فقرة وصفة ضمن برنامج أسرتي جنتي. وصفتنا اليوم هو طريقة الزبادي في المنزل. المقادير: كيلو من الحليب كامل الدسم، 2 أكواب من الزبادي. الطريقة: نضع الحليب كامل الدسم على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى تمام الغليان، ثم نتركه حتى يبرد ويصل لدرجة الدفء. في إناء آخر نضع كمية من الزبادي ونضع اللبن الدافي فوقه ونقلب بالمضرب اليدوي حتى يمتزج الخليط، ومن ثم نضيف هذا الخليط في إناء اللبن، نمزجها معا ونأتي بأكواب أو علب ونوزع الخليط في أكواب زجاجية أو بلاستيكية، ويفضل وجود أكواب بغطاء للتخزين السليم أو كبايات زجاجية. بنكون محضرين الفرن دافئ بعد تشغيله لدقائق. نضع الأكواب على صينية وندخلها في الفرن ونغلقه جيدا لمدة لا تقل عن 6 ساعات، يعني الفرن يكون ما هو شغال بس يكون دافئ. ملحوظة: كلما ازداد عدد الساعات داخل الفرن كان الزبادي أكثر تماسك. بعد خروجه من الفرن نضعه في الثلاجة لين أكله، وبألف هنا وعافية عليك.

أهلا بك في لمسة خاطر، نلتقي لنفتح نافذة جديدة على الأمل ونهمس في كل أذن من أثقلته الأيام بكلمات تجبر الخاطر وترمم الروح. نحن هنا لنحتفي بالقوة الكامنة في داخلك، تلك التي تجعلك تستيقظ كل صباح وتبدأ من جديد رغم كل التحديات. جئنا اليوم لنضع لمسة حانية على القلوب التي تشعر بالضيق، ونذكرها بأن في كل عسر يسرى وفي كل تعب راحة مخبأة تنتظر من يسعى إليها بقلب مؤمن وعزيمة لا تلين. تمر على الإنسان لحظات يشعر فيها أن جهده يضيع هباء، أو أن الأبواب مغلقة في وجه طموحاته، وربما يسيطر عليه شعور باليأس نتيجة إخفاق في عمل أو تعثر في حلم كان يراه قريبا. هذا الشعور طبيعي، لكن الاستسلام له هو الخطأ الأكبر. في الحياة لا تتوقف عند محطة واحدة، والتعثر ليس نهاية الطريق، بل هو فرصة لتعلم كيفية الوقوف بثبات أكثر. الجبر الحقيقي يأتي من خلال الاستمرار في العطاء. لا تسمح لليأس أن يشل حركتك، فالسعي هو العبادة وهو الشفاء لكل ضيق صدر. التفاؤل ليس مجرد شعور عابر، بل هو قرار شجاع تتخذه بأن تظل منتجا ونافعا ومكافحا رغم كل الظروف. انظر إلى البذرة تحت التراب، تبدو وحيدة في الظلام، لكنها في الحقيقة تبني نفسها لتخرج شجرة مثمرة تسر الناظرين. وكذلك أنت، فترة هدوئك أو حزنك أو تعثرك هي فترة بناء داخلي وتجهيز لنجاحات كبرى قادمة. العمل هو الذي يمنح لحياتك المعنى الحقيقي، فعندما تنجز مهامك بإتقان، أو تلتزم بجدول يومي بسيط، أو تضع لبنة واحدة في بناء مستقبلك، أنت هنا تخبر الإحباط أنك أقوى منه بكثير. لا تنتظر حتى يأتيك الشغف، بل ابدأ بالعمل وسوف يولد الشغف والرضا من رحم هذا الإنجاز. النجاح ليس أن تصل للقمة بلا تعب، بل أن نواصل الصعود رغم كل الجروح التي في أقدامنا، واثقين بأن كل عرق يبذل اليوم هو ثمر سيقطف غدا بيقين تام. لمسة خاطرنا لك اليوم هي: لا تسمح لتعثر الأمس أن يسرق منك إنجاز اليوم. كن أنت النور الذي تبحث عنه، وامضي في طريقك بكل ثبات، فما كان لك سيأتيك، وما بادرته بالعمل سيثمر يقينا في واقعك. اجعل ساعتك هذه شهدا على إصرارك لا على انكسارك. نلتقي في لمسة خاطر جديدة. ابقوا دائما بخير وعمل وأمل.

برنامج أسرتي جنتي، ومن بين سطور الكتب اخترت لكم هذه الكلمات. يقول ابن الجوزي: لقد تاب على يدي في مجالس الذكر أكثر من 200,000، وأسلم على يدي أكثر من 200 نفس، ولكم سالة عين متجبر بوعظي لم تكن تسيل، ولقد جلست يوما فرأيت حولي أكثر من 10,000، ما فيهم إلا من رق قلبه أو دمعت عينه، فقلت لنفسي: كيف بك إذا نجوا وهلكت؟ فصحت بلسان وجدي: إلهي وسيدي، لئن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تعلمهم بعذابي، صيانة لكرمك لا لأجلي، لئلا يقولوا عذب من دل عليه. يا صاحبي، لم يصل إلى الله معجب بنفسه، إلا وإن الصالحين كلما اقتربوا من ربهم كلما شعروا بتقصير لم يشعروا به من قبل، ذاك أن الإنسان كلما ذاق حلاوة القرب غص بشيء من مرارة البعد التي لم يجتزها بعد. الأمر أشبه بحال العالم والجاهل. الجاهل يحسب أنه يعرف كل شيء، أما العالم فيعلم أنه يجهل الكثير. لا شيء يكشف مساحة جهل الإنسان مثل أن يتعلم، أما الجاهل فإنه يجهل ما لا يعلم، لهذا يحسب نفسه علام زمانه. وهكذا هو الأمر مع الإيمان، الذي يتصدق يستشعر تقصيره لأنه رأى أنه لم يسد إلا ثغرة واحدة، أما الذي يعيش بنفسه فمستريح. الجهل أحيانا نعمة مريرة، تماما كنعمة البهائم، لا حساب ولا عذاب، ولا هم دنيا ولا هم آخرة. والذي يصوم تطوعا تجده يشعر بالتقصير إن فاته يوم اعتاد أن يصومه ولم يصمه، أما الذي لا تشغله هذه الأمور فلا يشعر بمرارة فقدها، لأنه بالأساس لم يذق حلاوة وجدها. صدقني، لو جاءوا بقائم ليل وربطوه في سريره لابنه سيشتاق وقوفه بين يدي ربه، أما الذي لم يجرب هذه اللذة ولم يغمس روحه بها فسريره جنته والسلام لقلبه.

أهلا ومرحبا فيكم حبيباتي في فقرة الجمال. اليوم موضوعنا عن ذكاء القلب، وصفة الملوك اللي تريح البال وتصف الملامح. بنتكلم عن فن التغافل. الجمال يا سادة مو بس إننا ندقق في كل تفصيلة في وجهنا، الجمال الحقيقي هو إننا ما ندقق في كل زلة أو كلمة نسمعها من الناس. المرأة اللي تتغافل وتمشي الأمور بذكاء، وجهها دايم يظل هادئ وصافي وبعيد عن خطوط العبوس والزعل. خلكم قريبين لأن راحتك تبدأ من قدرتك على التجاوز. راحة الملامح، في هذه الفقرة نسوي تمرين الهدوء. التغافل هو اللي يحمي جمالك من سموم القيل والقال. المكونات: أذن لا تسمع الإساءة، زائد عقل يحلل بالخبر، زائد قلب يسامح ويرحل. الطريقة: إذا سمعتي كلمة ضايقتك، تخيليها مثل سحابة مرت وما تركت أثر. لا تردين على كل منتقد، ولا تضيعين وقتك في تبرير نفسك لأحد. النتيجة: هذا التمرين يمنع حالات التعب اللي تطلع من كثرة التفكير والهم. بتلاحظين إن وجهك صار مرتاح وعضلات وجهك مرتخية، وهذا هو السر اللي يخليك تبينين أصغر من عمرك وأكثر جاذبية. نصيحتنا اليوم هي عن حفظ الطاقة. الجمال هو أنك توفرين طاقتك للأشياء اللي تحبينها وللناس اللي يقدرونك، مو للقيل والقال. كثرة العتاب تطفي نور الوجه وتزرع الحزن في العيون. تذكري أن التغافل هو قمة الرقي، وهو اللي يخليك مسيطرة على مشاعرك وجمال حضورك. الجمال يبدأ من عقل نظيف ما يشغل نفسه بصغائر الأمور. هذا اللي هو يعطي لوجهك طيبة وهيبة الحكمة والوقار. يقولون: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. لا تخلين كل موقف يسرق ابتسامتك أو يعكر مزاجك. كوني مثل البحر اللي يقبل كل شيء ويظل عميق وصافي من فوق. تغافلك عن أخطاء الناس هو كرم أخلاق منك، هو اللي يخلي الناس يحبون يقربون منك لأنك مريحة وما تدققين. تذكري أن الجمال اللي يبقى هو روح متسامحة ترفرف فوق المشاكل وتظل دايم منورة. وصلنا لنهاية فقرتنا عن فن التغافل. أتمنى تكون الكلمات بردت على خواطركم اليوم وذكرتكم بجمال الهدوء. لا تنسون أن راحة بالكم هي أغلى كريم ممكن تحطينه على وجهك. خليكم دايما واثقين، دايما متغافلين عن الزلات، ودايما جميلات. نلتقي في الحلقة الجاية في أمان الله.

مرحب بكم مستمعين الكرام في فقرة سكن الأرواح ضمن برنامج أسرتي جنتي. اليوم حابين نتكلم عن موضوع هو سر القوة والترابط في أي عائلة، وهو صلة الأرحام وتأثيرها على استقرار البيت. يا جماعة الخير، البيت مش جزيرة معزولة، البيت هو جزء من شجرة كبيرة هي الأهل والأقارب، والرفق واللين اللي تكلمنا عنه داخل البيت لازم يمتد ليوصل للأبوين والإخوان والأخوات من الطرفين. سكن الأرواح الحقيقي ما يكتمل والواحد منا قاطع لرحمه أو في بينه وبين أهله جفاء وخصام. صلة الرحم مش بس واجب ديني، هي بركة تصب في قلب بيتك الصغير وتملأ توفيق وسكينة. لما الزوج يحث زوجته على بر أهلها ويوصلهم معها، ولما الزوجة تعين زوجها على بر والده وتكون هي الدافع له لإكرام أهله، هنا تتضاعف المودة بين الزوجين. احترامك لأهل شريك حياتك هو في الحقيقة احترام وتقدير لشريك حياتك نفسه. البيوت اللي تقوم على القطيعة أو التحريض ضد الأهل بيوت يزعزعها القلق ويغيب عنها التوفيق، لأن الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. أما بالنسبة للعيال فما في درس في الأخلاق أعظم من إنهم يشوفوا أبوهم وأمهم واصلين لأرحامهم. لما الطفل يشوف أبوه يزور جده وجدته ويقبل يدهم، أو يشوف أمه تتفقد أحوال خالاته وعماته بالكلمة الطيبة والهدية البسيطة، هو هنا يتعلم الوفاء. عمليا الطفل اللي ينشأ في جو أسري مترابط يحس بظهره مسنود بعائلة كبيرة، وتنمو عنده مشاعر الانتماء والقوة النفسية. يا أحبابي، صلة الرحم مش معناها إننا ندخل في خصوصيات بعض أو نسمح للمشاكل الخارجية تخرب بيوتنا، لا، الصلة هي المعروف، السؤال، سلامة الصدر، هي إننا نكون لبعض سند وقت الشدة ونفرح لبعض وقت الرخاء. تذكروا إن بركة الرزق وطول العمر اللي وعدنا به النبي صلى الله عليه وسلم في صلة الرحم بتبدأ أثارها تظهر في هدوء بيتك وإصلاح عيالك وراحة بالك. في ختام فقرتنا اليوم دعوة لكل واحد يسمعنا: ارفع سماعة التليفون اليوم أو بادر بزيارة أو حتى رسالة طيبة لقريب لك صار لك فترة ما كلمته. خلوا سكن الأرواح يتسع ليشمل كل غصن في شجرة عائلتكم. ازرعوا الوصل واحصدوا البركة في بيوتكم وعيالكم.

الكرام، نترك بين أيديكم هذه الدعوة، اجعلوا الإحسان طابعا لبيوتكم ومعاملاتكم، أحسنوا في كلماتكم وفي نظراتكم وفي أفعالكم مع أزواجكم وأولادكم وإخوانكم، فالإحسان لا يضيع عند الله ولا عند الناس، وما تقدموه من لطف اليوم ستجنون ثماره ثباتا ودفءا بوسط منازلكم. دموا على الإحسان فاللطف سيد، وسمو وداد الأهل فالود يحمد، فما جادت الأيام إلا بمحسن، له في جنان الخلد أفق ومقعد. مستمعين الأفاضل عبر أثير إذاعة المكلا، في ختام هذه الحلقة المفعمة بالحرص والمحبة والإحسان، نرفع أكف الدعاء إلى المولى عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المحسنين في القول والعمل، وأن يملأ بيوتكم بالبركة والسكينة والمحبة، ويحفظ لكم كل عزيز وغالي على قلوبكم. قولوا آمين. نقدم لكم كل الشكر والتقدير على طيب المتابعة وحسن الإصغاء الذي قضيتموه معنا. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وموضوع جديد يلامس أسرنا وحياتنا، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم ودامت بيوتكم شوامخ بالحب والأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحبكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة، لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقت يملأه الأنس تغمره المحبة. أسرتي جنتي من إعداد وتقديم أمينة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.

0: الموجز الواحدة ظهرا ليومنا السبت. شهد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخمشي اليوم بمدينة المكلا الحفل التوديعي والتكريمي لخريجي وخريجات جامعة العرب للعام الجامعي 2025-2026 بمشاركة قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الخريجين وعدد من الشخصيات الأكاديمية والمجتمعية. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبد الله العليم أن أبرز الأولويات التي يعمل عليها مجلس القيادة في هذه المرحلة هي حشد كافة الإمكانات والجهود والإجراءات لمواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة وصولا إلى بناء مقومات الدولة القادرة على حماية مواطنيها وقيادة مرحلة التعافي. قام وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين برباع ومعه وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي ويرافقه المدير العام لمكتب الشباب والرياضة الدكتور مجدي بن طليب ورئيس فرع اتحاد كرة القدم الأستاذ سعيد بايمين وعدد من القيادات الرياضية ورؤساء الأندية بتتويج فريق الوحدة بكأس البطولة والميداليات الذهبية وشباب القطن بالميداليات الفضية إضافة إلى تكريم الحكام والمراقبين واللاعبين المبرزين. برعاية معالي الأستاذ سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي وزارة الإدارة المحلية اختتمت الإدارة العامة لبحوث التدريب والتنمية بساحل حضرموت البرنامج التدريبي التخصصي في المشاركة المجتمعية والمساءلة SPA والموجه لمنتسبي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في اليمن بحضور الوكيل المساعد لقطاع التنمية بوزارة الإدارة المحلية الأستاذ مصطفى سعيد حسن علي. توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد اليوم السبت أن يكون الطقس في المناطق الساحلية والقريبة منها صحو إلى غائم جزئي وحار جدا إلى شديد الحرارة ورطب نهارا معتدل ليلا واحتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والغربية والمناطق المحاذية لها والرياح خفيفة إلى معتدلة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية بينما تكون الرياح قوية على أرخبيل سقطرى. مستمعينا من إذاعة المكلا قرأت على حضراتكم موجز الواحدة ظهرا. شكرا على طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أطفالنا الأعزاء ابتعدوا عن الأماكن المجهولة وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
2: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حظ

موعظات من الحكمة الحضرمية تعدها روى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها

مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى إطلالة جديدة من حضرميات نمضي فيها برفقتكم بعض الدقائق بين الشعر والمثل الممزوجان بنكهة حضرمية. أهلا بكم.

نستهل حلقة اليوم أيها الأحبة من حضرميات بهذه الكلمات للشاعر حسن عبد الله بحارثة، قال فيها: كل من سار في درب الندم بات بيت عيونه ساهرة بات المح، ويا فاهم فهم وابذل الجهد قد ما تستطيع، أمام الإنسان طريقان في الحياة، طريق السلامة وطريق طريق الندامة، وهو من يختار أي طريق يسلك. سلكت السلامة تسلم، الندامة تندم. وبحارثة هنا ينبه من اختار طريق الندامة، أي أنه لن يجد ما يفيد فيها، بل أنه سيفقد لذائذ الحياة ومنها لذة النوم. وهو هنا يلمح ويلمح لأمر ما أكده بقوله: يا فاهم فهم، أي افهم يا من تسمع واخترت طريق كله تعب، عليك أن تنتبه لأمر مهم، أن تختار طريق فيه النفع وفيه الفائدة، وابذل في سبيل الوصول لغايتك الجهد قد ما تستطيع، أي قدر استطاعتك.

نحو المثل دعونا أحبتي نمضي في تجليات حلقة اليوم لنتأمل ماذا قال الأجداد من حكم في كلمات قلائل وما وراء تلك الكلمات. ومعلوم لدى كل شعوب الأرض أن المثل قول موجز بلهجة محلية ترد فيها حكمة من زمن تستمر في أحداث مشابهة في أزمان تالية. يقول المثل السبار أكل الشاه، السبار المصروف اللي كل يوم يسبر، يعني المصروف اليومي الذي ينفقه مربو الماشية يعني من أكل للشاه، أي أفناها وأضاعها في يد صاحبها. يقال أن الإنفاق على الشاه جعلني أستدين لإطعامها فاضطررت إلى بيعها سدادا للدين، وهذا يدل على أن تربية المواشي مكلفة وغير اقتصادية إلا في المراعي الخضراء المجانية، هنا حيث تجد المواشي ظلتها من الطعام دون تكلف أصحابها مال.

ونختم حلقة اليوم من حضرميات بهذه الكلمات للشاعر عمر محمد باعباد، قال فيها: يا ما صبرت على دفع الجمارك والضريبة، ولا بدا صحت من راسي إذا ضرب، واللي يحب الأشياء لو كانت تعيبة، وأما المعاتب شهره يقل عن 30. وفي الحياة يدفع الإنسان الكثير من الضرائب ليتعلم فيها من دروسها ما يجعله يستفيد أو يتجاوز كل مصاعبها، وعليه أن يصبر، فالحياة لا تقدم دروسا مجانية لأحد، ولا تتأفف أو تظهر الأدى مما يصيبك، وكما قال الشاعر: ولا بدا صحت من راسي إذا ضرب، ومن يحب شيء يهتم به، وكما نقول بلهجتنا يتغنى له، حتى وإن كان يصعب الوصول إليه. عليه أن يبذل كل ما بوسعه ليقال له عند إتمامها شهرك 30. لكن من لا يصل أو يستمر في أسلوب المعاتبة فشهره ليس كامل وإنجازه ناقص، كما قال بعباد: أما المعاتب شهره يقل عن 30.

نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

الحياة الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

المستمعين عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

في هذه الحلقة الجديدة نتحدث عن بشائر النصر تلوح لحمة وحدية وإرادة شعبية وعسكرية وسياسية لاستعادة الدولة والهوية والانتماء من ميليشيات الإرهاب الحوثية وكلاء ملالي إيران الذين عاثوا فسادا في الأرض وأضروا باليمن أرضا وإنسانا. كما نتحدث عن أهمية الانضباط والجاهزية في هذه المرحلة لإحباط مخططات الأعداء المتربصة بمسيرة النصر.

أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات، تلح بشائر النصر في استعادة الدولة من بين براثي الميليشيات الحوثي الإرهابية وكلاء ملالي إيران وبسط نفوذها على كل شبر في ربوع اليمن الحبيب من خلال الوقائع الميدانية المرتكزة على الحق المسنود بالقدرة والإرادة والالتفاف الشعبي والسياسي والعسكري والجاهزية والاستعداد. فالمرحلة لا تبدو مجرد انتقال عسكري أو سياسي من وضع إلى آخر، وإنما إقرار حقيقي يوضح قدرة مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية على أن تكون جاهزة ومنضبطة وقادرة على إخراج اليمن من مرحلة بالغة الحساسية إلى محطة استقرار وعيش كريم وحياة مستقرة المسلوب. إن الجاهزية التي تتمتع بها القوات العسكرية والأمنية اليوم ومن ورائها الدعم الشعبي والإرادة السياسية تعني أن يوم خلاص اليمن من شرور ميليشيات الحوثي الإرهابية قد بدأ، لننعم بالأمن والحرية والحياة الكريمة دون وصاية. تتسارع المؤشرات السياسية والعسكرية بصورة لافتة وتتقاطع مع حالة من الإجماع الوطني والإقليمي والدولي على ضرورة إنهاء الانقلاب الميليشياوي الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة، بما يجعل المرحلة القادمة مختلفة عن كل ما سبق. إن تعزيز القوات المسلحة اليمنية لقدراتها وتطوير سلاح الجو وإدخال منظومات قتالية حديثة وتدشين قواعد متخصصة للطيران المسير كلها خطوات تعكس استمرار البناء والإعداد والأخذ بالأسباب، وهو ما يجعل قواتنا المسلحة والأمن على أعلى درجات الجاهزية وأتم الاستعداد لخوض معركة الخلاص من وكلاء الملالي والحفاظ السلالية. وستظل القوات المسلحة والأمن صمام أمان الجمهورية، وسيبقى أبناء اليمن وكل المخلصين لوطنهم السند الحقيقي للدولة في معركة استعادة الجمهورية. لقد أثبت الواقع أن مشروع الميليشيا لا يبني دولة ولا يصنع سلاما ولا يوفر حياة كريمة للمواطن، وإنما يكرس القمع والإرهاب والفقر والتخلف ويقود البلاد إلى مزيد من العزلة والفقر والمعاناة. فالسلام والأمن الحقيقي لن يقوم على أوهام الميليشيات كما تروج لها، بل يقوم على إنهاء الانقلاب الحوثي واستئصال جذور مشروعه القذر الذي أضر أشد الضرر باليمن أرضا وإنسانا، وبسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني القائم على العدل والمساواة والهوية الوطنية بما يضمن الأمن والاستقرار ويحفظ مصالح اليمنيين جميعا. إن حشد الطاقات والإمكانات والالتفاف حول قيادة الدولة اليوم ومساندة القرارات والتوجهات التي تحمي سيادة الوطن وعدم تشتيت الجهود فيها والانجرار في معارك جانبية يمثل واجبا تتطلبه المرحلة. فالمعركة الوطنية يجب أن يبقى عنوانها واضحا: استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، باعتبار ذلك الطريق إلى يمن آمن ومستقر. لقد عاش اليمنيون أكثر من 10 سنوات تحت وطأة جرائم وإرهاب الميليشيات الحوثية، أذاقوا فيها الخوف والقلق وطعم الذل والإهانة، ناهيك عن ما هو أكبر من ذلك منهم ممن فقد الكثير وسجن بعضهم واستباحة الأموال والأملاك، وآخرون فقدوا أعمالهم ومصادر دخلهم وأغلقت الطرق وتعطلت مؤسسات وتراجعت خدمات وأصبحت تفاصيل الحياة اليومية صعبة وأكثر تعقيداً.

0: تحتوي الهوية الوطنية الجديدة على العديد من المميزات التي تخدم المواطن، فهي تعد اللبنة الأساسية لبناء نظام حكومي إلكتروني موحد لاستخراج جميع الوثائق والإثباتات الشخصية كجواز السفر وشهادات الميلاد وكذلك الوثائق المتعلقة بالزواج وغيرها من الإثباتات والوثائق الشخصية، احتوائها على البصمة العشرية لكل مواطن يمني، مما يسهل التعرف والوصول السريع لهوية المواطن وربطها بأنظمة وتقنيات متطورة وحديثة، وهي مصنوعة طبقا لأحدث المواصفات والمعايير الدولية والعالمية، مما يجعلها غير قابلة للتلف أو الطمس أو التزوير وزيادة عمرها الافتراضي، وتحتوي على شريحة إلكترونية يتم فيها جمع البيانات الخاصة بالمواطن وتشفيرها لكي يتم الوصول إلى تلك البيانات من قبل الجهات المختصة فقط. بادر باستخراج هويتك الجديدة والحصول على رقمك الوطني الموحد من أقرب مركز للأحوال المدنية في منطقتك، وساهم معنا في بناء اليمن الجديد. مع تحيات رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بوزارة الداخلية.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، مع بشائر دحر ميليشيات الحوثية الكهنوتية في عدد من الجبهات، تبدأ معالم عودة المؤسسات واستعادة العاصمة صنعاء ترتسم بكل وضوح. فالمواطن اليوم يبحث عن الدولة التي يأمن فيها العيش ويمارس حريته بكل أمن وسلام، يريد أن يمارس عمله ويفتح متجره دون خوف، وأن يرسل أبناءه إلى المدرسة مطمئنا، وأن يسافر بين المدن دون أن يخشى الطريق، وأن يحصل على الكهرباء والماء والخدمات، وأن يعيش في ظل دولة يعرف قوانينها ويحتمي لمؤسساتها، وهي حقوق وآمال يجب أن يساهم في تحقيقها الجميع. فالمؤسستين العسكرية والأمنية جزءا من منظومة وطنية متكاملة، هدفها حماية اليمنيين وصون مقدرات البلاد ومنع الفوضى وتهيئة الظروف أمام دولة قادرة على ممارسة وظائفها كاملة. تبدو بشائر النصر وكأنها تتشكل بوضوح في الأفق، لا أمنيات عابرة أو أحلام واهية، بل كحقائق ملموسة ترسمها تضحيات الأحرار، إذ تتجسد فيهم أسمى معاني الإرادة الصلبة وقوة المواقف في مواجهة مشروع الظلام والكهنوت المتمثل في ميليشيات الحوثي الإرهابية الوكيل الحصري لأجندة النظام الإيراني في المنطقة. إننا اليوم نقف على عتبة مرحلة جديدة عنوانها الأبرز استعادة الدولة المنهوبة وحماية الهوية الوطنية وصون الانتماء لليمن الكبير، وهو أمر تجسد بكل وضوح بتلاحم شعبي وعسكري وأمني غير مسبوق لإنهاء حقبة سوداء في تاريخ اليمن الحديث. لقد أرادت هذه الميليشيات أن تجعل من المواطن اليمني عبدا ذليلا في مشروعه وسلوكه، متجردة من كل القيم الإنسانية والأخلاقية. ومع كل ذلك، فإن هذا العسف والقهر لم يكسر إرادة اليمنيين، بل أنتج وعيا مضادا ورفضا مجتمعيا جذريا لهذا الوباء الكهنوتي الدخيل الذي يلفظه اليمنيين ويزيدهم عزلة يوما بعد يوم، مؤذنا بقرب زوالهم. إن اللحمة الوطنية ووحدية القرار والهدف التي تشكلت تعد الجدار المنيع في مواجهة محاولات التمزيق والتجهيل المنهجي، حيث تجلت اللحمة الوطنية في أبهى صورها من خلال الوعي الوطني المدرك بخبث مشروع الأجندة القادرة التي أو الذي تمارسه ميليشيات الحوثي وتحاول فرضها على الشعب اليمني بالقوة والقمع والإرهاب بشتى أنواعه لسلخه من هويته وانتمائه. أصبح الجميع يدرك خطورته، ولد اليوم إرادة شعبية واعية بضرورة الخلاص منه لأجل اليمن ومستقبل أجياله. لقد سقطت الرهانات الحوثية على تفكيك النسيج الاجتماعي اليمني، وتكسرت أحلامهم في ترويض المجتمع على القبول بالطبقية والعنصرية السلالية، حيث تنامى شعور وطني جامع يعيد الاعتبار لمفهوم المواطنة المتساوية والأخوة اليمنية الصلبة المستندة الحيادة على الهوية. هذا التلاحم الشعبي لم يكن مجرد تعاطف عاطفي، بل تحول إلى طاقة فاعلة حاضنة ومساندة لكل خطوة تحريرية. إن المواطن اليوم يدرك أن معركته مع الحوثي هي معركة وجود وليست معركة نفوذ سياسي عابر، معركة من أجل حق العيش بكرامة في دولة تحترم القانون وتصون الحقوق وتحفظ الهوية. هذه الواحدية الشعبية والعسكرية والأمنية العارمة تمثل الدرع الحصين والوقود الحقيقي الذي تستمد منه جبهات الشرف قوتها وثباتها، وهي الضمانة الأكيدة لاستعادة الدولة والنظام الجمهوري. إن التكامل القائم بين الأجهزة العسكرية والأمنية في ضبط الاستقرار وردع الخلايا التخريبية ومواجهة محاولات الاختراق الحوثية يمثل ركيزة أساسية في بناء الدولة المنشودة. وبفضل هذا الثبات الأسطوري والتنسيق الميداني المتنامي، تتهاوى خطط الميليشيات الإرهابية على الأرض لتتأكد حقيقة ساطعة مفادها أن السلاح الشرعي المدافع عن كرامة الإنسان والتراب الوطني هو المنتصر لا محالة، وأن الهزيمة تلحق حتما بكل من يحمل السلاح ضد شعبه ونيابة عن أسياده في الخارج.

0: أعزائي المستمعين، إن الإرادة السياسية والوعي بالهوية والانتماء إلى جانب البنادق والمتارس تبرز من خلال الوعي المتجذر بالهوية اليمنية كجناحين يعلو بهما صقر النصر والتحرير. وفي صلب هذا تبرز معركة الهوية اليمنية العربية الإسلامية العريقة التي تتعرض لأشرس هجمة استئصالية تهدف إلى غلو الفكر الإيراني الدخيل وتعميقه في الدول العربية. فالحفاظ على الهوية والانتماء لليمن الكبير يعني رفض التبعية الثقافية والدينية، والتأكيد على أن اليمن كان وسيبقى مقبرة للغزاة والمشاريع الدخيلة.
1: السيارة ليست لعبة تعطى لصغار السن، فهي مسؤولية تفوق قدراتهم. حافظ على أطفالك قبل الندم، مقعد السيارة ليس لهم.

لنا في ختام هذه الحلقة لا نرسم لوحة من الخيال، بل نقرأ الواقع بعين البصيرة والأمل المستند إلى دلائل الأرض وصلابة المرابطين في الجبهات والثغور في كل ميادين الشرف. إن بشائر مصر هي الثمرة الطبيعية لحالة الوعي الشامل والتلاحم الفني بين الشعب ومؤسساته العسكرية والأمنية والسياسية. لقد بلغ المشروع الحوثي الكلاموتي نهايته الحتمية، فهو مشروع ميت بطبيعته لأنه يقف ضد حركة التاريخ وضد إرادة شعب وهويته وانتمائه الذي قرر ألا يعود إلى الوراء وألا يقبل بالعبودية بعد أن ذاق طعم الحرية والنضال. إن استعادة الدولة وهويتنا وانتمائنا لليمن الكبير هي قاطرة لا يمكن إيقافها، وكل قطرة دم أريقت وكل تضحية قدمت على هذا الطريق تزيل غسق الليل وتقربنا نحو شمس الصباح الوطني المرتقب. فلنثق بأنفسنا ولنشد على أيدي أبطالنا ولنبقى صفا واحدا متماسكا حتى نرى راية الجمهورية اليمنية خفاقة على كل شبر من تراب هذا الوطن.

0: هنا مستمعينا نأتي لختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم مدام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه إلى ذلكم الحين. تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمن والحياة، الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

يغار.

الله.

0: Ya voy, va. أروى. تعالي تعالي تعالي تعالي بالله كنشوف الصور دي.
1: يا قلبي وادي وحصل لصاحبي الأسنان وحصل له.
0: يا بوي وحصل له. قولي ولق بنفسه وحصل له ما ولق بنفسه. شفت أسنانه كيف مكسرة سودة منعتلة. يح عارفه بسبب وادي بسبب القات القات
1: طيف كله ده اللي في الصور يلقى القات.
0: يا بوي القات يلقي شكله اكثر من كده يا اختي اكثر. شوفي هو مكتوب هنا القات يسبب سرطان الفم. ودي شوفي من اخطر اضرار القات على الفم. وين بالله عليش لياك سرطان في يتمك
1: مكتوب هذا هناك
0: مكتوب
1: ان القات يسبب ظهور افات فمويه بيضاء.
0: ايوه معناته هو
1: مدري بحسسها
0: عرفونها بوالي
1: عرفونها بالطلاوه
0: طلاوة.
1: وهي تزايد مفرط في سماكه الغشاء المبطن جوف الخد وتصنف طبيا كافه ممكن تتطور الى سرطان. يعني في امراض مش سرطان مباشر لا في امراض تبدا بعدين تتطور لسرطان كما هي اللي قالوا عليها اللي هي ايش الطلاوه هيدي
0: طلاوة ابنت الحلال. صبري عني اللي بزيدش من الشعر بيت
1: هاتي
0: شفت القات هودة
1: اللي اخضر ده
0: اللي سبب هودة المشاكل في اللثة شايفيه منها يعني يحصل فيه انقباض ودمور للثة يخليها تتراجع عن الاسنان
1: يعني بعدين بتسقط الاسنان
0: معلشي بقت تفتفت
1: هود ايوه شوفيها وده برضو يسبب انكشاف اعناق الاسنان وتسوسها وحساسية شديدة وألم.
0: سمعي انت بعد تقولي لي اعناق الاسنان يعني لي كلام واضح كده مشان افهمه
1: بداية السن اللي عند اللثة
0: يعني فوق
1: اللي فوقها
0: اللي اللثة ماسكته
1: ايوه بالضبط
0: هو ده اعناق الاسنان يقولون له يا بوي شهني اعناق الاسنان له الا تسوس شفيه هو ده وانت اللي تقولين له اعناق
1: هم كانوا هو كده في الطويلة حتى تصورش بقدام ايش كان مكتوب عنه
0: يعني هي الاعناق هي اللي تسبب التسوس من هود الشق تسوس
1: لا كل الاسنان تسوس من هون تتسوس بعدين يعني يذهب يمشي يصير لباقي الاسنان
0: اذا كل عله يا بنت الحلال وابوها معانا البرد
1: الله
0: ابوها القات
1: صح الاول قال كل عله ابوها البرد
0: الحين لا ما دحين الا القات يا خلق الله ابتعدوا عن القات
1: ما ابغوا
0: حد من اهلك انت خزن
1: لا ما حد طول
0: ماشي في خزن منها ودعني ودعني كل يوم شد قملان ودروسه سودة
1: ويوم يتكلمون تفتفون كده من ركي
0: تفتفون لا حتى خزمة تفتف قدامي شو شد قملان
1: يعني بحد الليلة نشوف مثلا مقاطع من مخادر ولا سهرات في النت في اليوتيوب نحصل السهرة محسنها الرجال يشترح والناس يشترحون كل شيء يضغط ليش واحد بشدقه يخبط الرصة كلها
0: يا بوي شفيني ودعني بطريقة غير مباشرة بدق له
1: دقيته
0: بقول له شفت منظر
1: خلي يشوفها مش
0: منظر بصور بوه هو كما بصوره بخليه يتعقد من اسنانه
1: ايوه
0: قد بوه
1: هذا منظر مش حضاري قدو هذا يؤدي مشاكل في الاسنان
0: والله شيء يا خلق الله ابتعدوا عن القات ولا تخلوني يدمر اسنانكم صدق
1: ايوه بيجعتها جعل

خارج الشعبية كلمتين. مستمعينا في تمام الساعة الثانية تنتظركم الزميلة أروى بايزيد لقراءة نشرة أخبار الثانية الرئيسة اليوم السبت.

من عسكر الى عسكر مسكين حبان ما يلتان ويودي الله وصف بالسنه نرجع

يا صاحب الحق للمحتاج مرتجع زكاة في السماء والعام والقصد من نقل بالسنك من باب السقاف من قرع هجري يوم الهجر حلو تمره يشفي المحمود يا رب انسالك تخلي سرنا مفروض يا صاحب الحق من محتاج

حد من ولد يا من ولد لو حلقة قد خالط الدم والأعظام وله محبة أنية مهلكة غلقات ولا تبحثني ورجعت من غير حس نمشي كما المظلوم يا رب سألك تخلي سرنا مفهوم.

الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبدا، وأبلغوا فورا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

0: الثانية تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه المكلة ومنها نوافيكم بنشرة أخبار ثانية لهذا اليوم السبت 22 من أغسطس 2026 ميلادية. وإليكم العناوين: عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يشهد حفل تخرج 190 طالبا وطالبة من جامعة العرب للعام الجامعي 2025-2026. عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يؤكد أن أولويات مجلس القيادة الرئاسي حشد الإمكانيات والجهود لمواجهة الميليشيات واستعادة مؤسسات الدولة. وزارة الخارجية تبحث مع نظيرها الأمريكاني توسيع مجالات التعاون وتنسيق المواقف بما يخدم المصالح المشتركة. بدأ برنامج تدريبي في مجال الممارسات الزراعية الجيدة للنخيل بوادي حضرموت. ومن الإيجاز إلى التفاصيل: شهد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا الحفل التوديعي والتكريمي لخريجي وخريجات جامعة العرب للعام الجامعي 2025-2026 ميلادية بمشاركة قيادات جامعة العرب وأعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الخريجين وعدد من الشخصيات الأكاديمية والمجتمعية. واحتفل الحفل بتخرج 190 طالبا وطالبة يمثلون كوكبا جديدا من مخرجات التعليم الجامعي، حيث شملت الدفعة الخامسة من كلية طب الأسنان والدفعة الخامسة من كلية الطب والعلوم الصحية قسم الصيدلة والدفعة السادسة من قسم المختبرات الطبية، إلى جانب الدفعة الخامسة من كلية العلوم الإدارية وكلية الهندسة وتقنية المعلومات والدفعة الثانية على مستوى الوطن في تخصص هندسة التعدين والدفعة الأولى في تخصص التصميم الداخلي. وفي كلمته خلال الحفل هنأ عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الخريجين والخريجات وأسرهم بهذا الاستحقاق العلمي، مشيدا بالجهود التي بذلتها جامعة العرب في تأهيل الكوادر الأكاديمية والمهنية، مؤكدا أن الاستثمار في الإنسان والعلم يمثل الركيزة الأساسية لبناء مستقبل حضرموت واليمن، داعيا الخريجين إلى ترجمة ما اكتسبوه من معارف ومهارات إلى عطاء علمي عملي يسهم في خدمة المجتمع والتنمية والاستمرار في تطوير قدراتهم ومواكبة متطلبات سوق العمل. كما أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بدور الجامعات والمؤسسات التعليمية في إعداد جيل مؤهل قادر على الإسهام في مسيرة البناء والتنمية، مجددا دعم السلطة المحلية للجهود الرامية إلى الارتقاء بالتعليم العالي وتعزيز جودة مخرجاته. كما عبر رئيس الجامعة في كلمته خلال الحفل عن اعتزازه بتخريج هذه الكوكبة من الطلبة والطالبات، مؤكدا أن الجامعة تواصل أداء رسالته الأكاديمية والمهنية في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للإسهام في خدمة الوطن والمجتمع. ومهم أن الخريجين وأسرهم بما حققوه من نجاح. وألقيت خلال الحفل كلمة نيابة عن الخريجين ألقاها الخريج هائل سعيد القوري، عبر فيها عن شكر وامتنان الخريجين لإدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وأسرهم، تقديرا لما قدموه من دعم ومساندة طوال مسيرتهم التعليمية، مؤكدا تطلع الخريجين إلى الانتقال من مقاعد الدراسة إلى ميادين العمل والعطاء. وتخيل الحفل عدد من الفقرات الاحتفالية والفنية إلى جانب تكريم للسلطة المحلية بالمحافظة وجامعة حضرموت وتكريم الخريجين والخريجات من أبناء الجامعة. حضر الحفل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق الدكتور حسين باسلامة ورئيس جامعة حضرموت الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش ووكيل قطاع الشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور خالد عمر باسلام ورئيس مجلس أمناء جامعة العرب الشيخ عبد الله عمر بن دول وعدد من المعنيين والمهتمين. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبد الله العليمي أن أبرز الأولويات التي يعمل عليها مجلس القيادة في هذه المرحلة هي حشد كافة الإمكانات والجهود والإجراءات لمواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة، وصولا إلى بناء مقومات الدولة القادرة على حماية مواطنيها وقيادة مرحلة التعافي. وأضاف في حوار مع صحيفة عقاب السعودية أن أولويات المجلس تتركز على عدد من المسارات المتوازية التي تمثل القضايا المركزية للمجلس، أبرزها تطبيع الأوضاع الأمنية والخدمية وتخفيف معاناة الناس وتعزيز مؤسسات الدولة ورفع كفاءة أدائها وتمكين الحكومة والسلطات المحلية من القيام بمسؤولياتها ودعم مسار الإصلاح المؤسسي والإداري ومكافحة الفساد وجهود التعافي. وأوضح أن المجلس يولي اهتماما كبيرا استعادة الموارد السيادية وتحسين كفاءة المؤسسات المالية ودعم الإصلاحات وتهيئة البيئة المناسبة لاستئناف النشاط الاقتصادي، لإيمانه بأن المعركة الاقتصادية لا تقل أهمية عن المعركة السياسية والعسكرية. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح زوبة خلال اتصال هاتفي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج الدكتور محمد ولد مرزوق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرصهما على توسيع مجالات التعاون ومواصلة التشاور وتنسيق المواقف ووجهات النظر بما يخدم المصالح المشتركة. وأطلعت الوزيرة زوبا نظيرها الموريتاني على مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة، وفي مقدمتها التصعيد الأخير لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وتداعياته على الأمن والاستقرار وسلامة الملاحة الدولية. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. من جانبه أكد الوزير الموريتاني اعتزاز بلاده بالعلاقات الأخوية مع اليمن وحرصها على مواصلة تطوير التعاون الثنائي وتعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. بدأ بمدينة سيئون اليوم برنامج تدريبي في مجال الممارسات الزراعية الجيدة لزراعة النخيل وسلسلة القيمة لمحصول التمور بتمويل من مؤسسة سلال التنمية وإشراف وزارة الزراعة والري والثروة السمكية. ويأتي البرنامج ضمن مشروع تعزيز الصمود الزراعي والاستدامة الدائرية للنخيل في بيئتنا نخلة لغرس 2500 فسيلة، ويستمر على مدى 6 أيام، ويستهدف 20 مزارعا من مديريات سيئون وتريم ودوعن وحورة ووادي العين والقطن وشيبان وساه. وأكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي أهمية البرامج التدريبية في تأهيل المزارعين وإكسابهم مزيدا من المعارف والمهارات الزراعية بما يسهم في إنجاح المشروع وتعزيز الأمن الغذائي، مثمنا جهود مؤسسة صلة للتنمية في تمويل المشروع ودعم القطاع الزراعي. من جانبه استعرض المسؤول الزراعي بمؤسسة صلة للتنمية المهندس ياسر باسليم تدخلات المؤسسة في القطاع الزراعي من خلال تنفيذ عدد من المشاريع النوعية انطلاقا من أهمية القطاع في تحقيق الأمن الغذائي والإسهام في رفض الاقتصاد الوطني. الخبر الأخير، توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد اليوم السبت أن يكون الطقس في المناطق الساحلية والقريبة منها صحو إلى غائم جزئيا وحار جدا إلى شديد الحرارة ورطب نهارا، معتدل ليلا مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يسحبها الرعد أحيانا على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والغربية والمناطق المحاذية لها، والرياح خفيفة إلى معتدلة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية، بينما تكون الرياح قوية على أرخبيل سقطرى. كما توقع المركز في نشرته الجوية اليومية، تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبا نسخة منها، أن تشهد المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا إلى غائم مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يسحبها الرعد أحيانا على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية الممتدة من محافظة صعدة شمالا حتى مرتفعات وهضاب محافظة لحج جنوبا، وتمتد شرقا لتشمل أجزاء من محافظات أميان شبوة حضرموت والمهرة. وكذا أن تشهد المناطق الصحراوية والهضبية طقس صحو إلى غائم جزئيا وشديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من صحاري محافظات شبوة حضرموت والمهرة، والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والرمال. وبحسب النشرة الجوية فإن من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم السبت في المكلا العظمى 33 الصغرى 29، يسيئون العظمى 43 الصغرى 27، سقطرى العظمى 34 الصغرى 27، والغيضة 30 والصغرى 25. مستمعينا الكرام، كان ذلك النبأ الأخير في هذه النشرة، ولمن فاته الاستماع إلى التفاصيل أعود فأقرأ العناوين. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يشهد حفل تخرج 190 طالبا وطالبة من جامعة العرب للعام الجامعي 2025-2026. عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبد الله العليمي يؤكد أن أولويات مجلس القيادة الرئاسي حشد الإمكانيات والجهود لمواجهة الميليشيات واستعادة مؤسسات الدولة. وزيرة الخارجية تبحث مع نظيرها الموريتاني توسيع مجالات التعاون وتنسيق المواقف بما يخدم المصالح المشتركة. بدء برنامج تدريبي في مجالات الممارسات الزراعية الجيدة للنخيل بوادي حضرموت. طول التذكير بالعناوين، نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة التي حررها صلاح عبد الله إبراهيم، نسمع على الهواء مباشرة أسامة جابر، قرأته على حضراتكم أروى محمد. شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة.

0: الأعزاء المستمعون، متابعتنا الإخبارية مستمرة معكم وفيها تطالعون. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يؤكد ضرورة الارتقاء بخدمات المستشفى المكلا للأمومة والطفولة وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. وفي مستشفى المكلا للأمومة والطفولة أقيمت فعاليات أسبوع الرضاعة الطبيعية. اختتام البرنامج التدريبي للمشاركة المجتمعية والمساءلة SBA لتعزيز قدرات الجهات الحكومية والمجتمع المدني بساحل حضرموت. متابعات سلا عبد الله براهم. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخندشي ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والطبية المقدمة في مستشفى المكلا للأمومة والطفولة وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، خصوصا في ظل المرحلة الجديدة التي يشهدها المستشفى عقب تعيين إدارة جديدة. وفي سياق آخر، أقيمت في مستشفى المكلا للأمومة والطفولة فعاليات أسبوع الرضاعة الطبيعية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي الصحي بأهمية الرضاعة الطبيعية ودورها في حماية صحة الأم والطفل، وذلك برعاية مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت. وفي الفعالية أشاد الدكتور أحمد محمد بن نواصر المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت بحسن التنظيم والترتيب للفعالية، مؤكدا أهمية تكثيف التوعية المجتمعية بأهمية الرضاعة الطبيعية وتعزيز الممارسات الصحية السليمة بما يسهم في تحسين صحة الأمهات والأطفال. من جانبها، أوضحت الدكتورة منى رشيد باناجه المدير العام لمستشفى المكلا للأمومة والطفولة أهمية الرضاعة الطبيعية وانعكاساتها الإيجابية على صحة الأم والطفل، مؤكدة حرص المستشفى على إقامة هذه الفعالية انطلاقا من مسؤوليتها في تعزيز التوعية الصحية وتشجيع الممارسات السليمة، معبرة عن شكرها وتقديرها لكل من أسهم وشارك في إنجاح الفعالية. وتضمنت الفعالية عدد من الكلمات والفقرات التوعوية التي تناولت أهمية الرضاعة الطبيعية وفوائدها الصحية للأم والطفل، إلى جانب التأكيد على أهمية دور الكوادر الصحية في تقديم المشورة والدعم للأمهات بما يعزز الممارسات الصحيحة للرضاعة الطبيعية. وتحدثت لمتابعتنا الإخبارية المدير العام لمستشفى المكلا للأمومة والطفولة الدكتورة منى رشيد باناجه قائلة:
1: احنا اطلعنا من هذه الفعالية لنؤمن بأن الرضاعة الطبيعية هي ليست مجرد غذاء تغذوي، بل هي حاجة الأساس لصحة المجتمع بأكمله. وهدفنا هو رفع الوعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتوفير بيئة مجتمعية محفزة تدرك أن الدعم الأم الموتى هو مسؤولية الجميع وليس مسؤولية الأم وحدها. أما عن أهمية الرضاعة، فالكل يعلم أهميتها، فحليب الأم هو السائل الذهبي الذي يعتبر الغذاء الأمثل، والأكمل الذي يتغير بتركيبته ليواكب احتياجات الطفل بدقة في كل مراحل النمو، وهي خط الدفاع الأول الذي يحمي طفلنا من الأمراض المعدية والمزمنة، بل يعزز ذكائه ونموه العاطفي. أما بالنسبة لأهمية الرضاعة للأم، فهي تسرع تعافيها بعد الولادة وتقلل من احتمال الإصابات بأمراض خطرة مستقبلا. من خلال هذا المنبر أتوجه نصيحتي لكل أم: أولا، تحلي بالصبر. البدايات قد تكون مرهقة وصعبة، لكنها رحلة استثنائية مجزية جدا. ثانيا، الاهتمام بالنفس، غذائك المتوازن، شربك للماء بانتظام، الحصول على الراحة هي الوقود الحقيقي لعطائك. لا تترددي أبدا في طلب النصيحة من طبيبتك المختصة أو من المقربين الداعمين لك، فأنت لست وحدك في هذه التجربة. وعليك التركيز على الأشهر الستة الأولى، فالرضاعة الطبيعية المطلقة خلال هذه الفترة كافية تماما لاحتياج طفلك. ختاما، رسالتي لكل المجتمع دعمكم للأم المبدعة بكلمة طيبة وتوفير بيئة مريحة هو استثمار حقيقي مباشر في مستقبل أطفالنا.
0: برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، اختتمت وزارة الإدارة المحلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لبحوث التدريب والتنمية بساحل حضرموت البرنامج التدريب التخصصي في المشاركة المجتمعية والمساءلة SBA، والموجه لمنتسبي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في اليمن بحضور الوكيل المساعد لقطاع التنمية بوزارة الإدارة المحلية الأستاذ مصطفى سعيد حسن علي. وأتى البرنامج التدريبي في إطار مشروع دعم المشاركة والحوار في اليمن المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بتكليف من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ، وتنظيم شركة وادي التنمية للشرق الأوسط ومؤسسة أنوفير للاستشارات والتدريب بهدف في تعزيز أسس الحوكمة الرشيدة وتمكين مؤسسات الدولة والقطاع المدني من أداء أدوارهم التكاملية في التنمية والمساءلة المجتمعية. وركز البرنامج على إكساب المشاركين مهارات عملية وأدوات منهجية لتعزيز الشفافية وتفعيل آليات الحوار والمشاركة الفاعلة بين السلطات المحلية والمجتمع المدني. وحول الاختتام تحدث لمتابعتنا الإخبارية الوكيل المساعد لقطاع التنمية بوزارة الإدارة المحلية الأستاذ مصطفى سعيد حسن علي فقال:
2: طبعا الإدارة المحلية تنفذ هذا البرنامج بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وفق قانون السلطان المحلية عام 40 سنة 2000، على ما يقوم إدارة السلطان المحلية على مبدأ لا مركزية الإدارية المالية وعلى أساس توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار. وإدارة الشأن المحلي في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واقتراح برامج وخطط تنموية استثمارية. وركزنا خلال البرنامج يعني عمل ورش عمل المشاركين اللي هم من الجانب الحكومي 16 مشارك ومنظمات المجتمع المدني نفس العدد أساس العمل التكاملي، وهم منظمات المجتمع المدني هي في الأساس تعمل لتقوية مؤسسات الدولة وفي إطار الدولة وفي إطار مؤسسات الدولة للخروج بلقاء موحدة عمل موحد لخدم المواطن. طبعا البرنامج هذا يمثل في ثلاث محافظات اللي نسق قانون التنسيق وزارة الإدارة المحلية مع الزد منذ سنتين تقريبا، قد يمثل في محافظة عدن في بداية هذا الشهر شهر 8 واستكمال في محافظة حضرموت المطلة، وسيبدأ الأحد إن شاء الله في محافظة تعز.
3: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.

الأرض الخضراء برنامج من إعداد خالد أحمد المولي، تقديم عماد أحمد بن هامل، إخراج أسامة عمر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيئي الأرض الخضراء. اليوم فيها عن إعادة تابعون

المحافظة على نظافة البيئة ومواردها الطبيعية عنصر مهم للصحة الجيدة وعنوان للمجتمع الواعي، فكن أنت عزيزي المستمع مصدره. ومن نعم الله التي أنعم بها على الشعوب نعمة التفكير والفهم، لذلك من البديهي أن نحافظ على نظافة البيئة وكل مكان في هذا العالم. أعزائي، يتخلص الكثير من الأشخاص من الزجاج المحطم والسليم بإلقائها في القمامة، مما يتسبب في تراكمها مع مرور الوقت ويؤدي ذلك إلى التلوث البيئي. لذا من الممكن أن نلجأ إلى تدوير نفايات الزجاج عن طريق عملية تحويل نفايات الزجاج إلى منتجات قابلة للاستخدام. يسمى الزجاج المحطم والجاهز لإعادة الصهر السؤر أو كسارة الزجاج، ويجب فصل نفايات الزجاج على أساس التركيب الكيميائي، وبعد ذلك يتم فصلها إلى ألوان مختلفة، وذلك اعتمادا على الاستخدام النهائي وعلى قدرات المعالجة المحلية. والعديد من شركات تدوير النفايات عزيزي المستمع تجمع الزجاج على أساس اللون لأنه يحتفظ بلونه بعد إعادة التدوير. ويشكل الزجاج عنصرا كبيرا من النفايات المنزلية والصناعية بسبب وزنه وكثافته، والزجاج الموجود في أماكن تجميع النفايات المحلية مكون من القوارير الزجاجية والأواني الزجاجية المكسورة والمصابيح الكهربائية وغيرها. يستخدم إعادة تدوير الزجاج طاقة أقل من تصنيع الزجاج من الرمل والجير والصودا، وبين كل طن من نفايات الزجاج والتي يتم تدويرها إلى منتجات جديدة ينقد 315 كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون بأن يطلق في الغلاف الجوي أثناء تصنيع زجاج جديد. والعديد من نقاط تجميع نفايات الزجاج من المستهلكين تكون لديها ثلاث حاويات منفصلة، وهي حاوية للزجاج الشفاف أو الذي بلا لون، وحاوية للزجاج الأخضر، وحاوية للزجاج الأصفر. إن إعادة تصنيع نفايات الزجاج لتحويلها إلى حاويات وحافظات زجاجية تتطلب فصل النفايات حسب اللون، لأن الزجاج يميل للاحتفاظ بلونه بعد إعادة تدويره. أما إذا كان الغرض من الزجاج المعاد تدويره هو لتصنيع منتجات أخرى ليست حاويات وحافظات زجاجية، أو إذا كان مدورو النفايات يستخدمون معدات حديثة بصرية لفصل النفايات الزجاجية حسب اللون، بالتالي يصبح فصل الزجاج حسب اللون في أماكن تجميع النفايات من المستهلكين غير مطلوب. أعزائي، يتخلص الكثير من الأشخاص من الزجاجات بإلقائها في القمامة، وكذلك يمكن أن ينصح بإعادة تدوير الزجاجات من خلال تنفيذ بعض الأفكار. فمثلا بعد تناول مشروب غازي أو مياه معدنية يمكن تحويل الزجاجة إلى مزهرية بعد لف خيوط الصوف عليها وتركيب الأزرار وغيرها، وبعد تزيينها يتم وضعها على المكتب أو في أي مكان آخر في المنزل. كما ينبغي عدم التخلص من الزجاج المقاوم للحرارة في حاويات جمع النفايات الزجاجية كالبيروكس وزجاج البروسيليكات، لأن قطعة واحدة من هذه المواد سيغير من لزوجة السوائل الموجودة في فرن إعادة صهر الزجاج.

مع استمرار العالم في البحث عن طرق لخفض انبعاثات الكربون، ينظر إلى إعادة التدوير بحق على أنها جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الدائري. ومع ذلك فإن هذا يعني أن هذه الصناعة تخضع لتدقيق متزايد. وقد واجهت مؤخرا بعض الانتقادات، والحقيقة هي أن العديد من أنظمة المعالجة اليوم في جميع أنحاء العالم غير فعالة في الوقت الحالي، كما أن بعض المنتجات تنطوي على مشاكل بطبيعتها. ومع ذلك يمكن معالجة الزجاج إلى ما لا نهاية دون فقدان الجودة، كما أن المنتجات التي يتم إنشاؤها في عملية التصنيع قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100% بشكل عام ضمن نفس التيار. وعليه فإن البنية التحتية في دولة كالولايات المتحدة

إذا تم تحسين البيئة التحتية فهناك العديد من الفوائد المرتبطة بإعادة التدوير الفعال. ووفقا لمعهد التغليف الزجاجي GPI فأن استخدام الزجاج المعاد تدويره في إنتاج منتجات جديدة يقلل من الانبعاثات ويقلل من استهلاك المواد الخام ويطيل عمر معدات صناعة الزجاج مثل الأفران ويوفر الطاقة. وبشكل أكثر تحديدا يتم توفير أكثر من طن من الموارد الطبيعية مقابل كل طن من الزجاج المعاد تدويره، ويتم تخفيض تكاليف الطاقة بنسبة 2-3% تقريبا لكل 10% من الكوليت وهو زجاج معاد تدويره بشكل مسحوق المستخدم في عملية الإنتاج. يتم تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن تصنيع الزجاج بمقدار طن لكل 6 أطنان من الزجاج المعاد تدويره المستخدم. وبالإضافة إلى ذلك فإن عملية إعادة التدوير تخلق فرص عمل، حيث يقدر معهد الخليج للأبحاث أن أكثر من 8 وظائف يتم خلقها مقابل كل 1000 طن من الزجاج المعاد تدويره. هذا بالإضافة إلى فوائد إزالة الزجاج من النفايات الصلبة مثل تقليل كمية النفايات وتقليل التلوث البيئي.

أعزائي نلقي نظرة على عملية إعادة تدوير نفايات الزجاج الفعلية، وهي مجموعة من العمليات نلخصها لكم كالآتي: التجميع والنقل. يتم جمع الزجاج من كل من صناديق إعادة تدوير متعددة التيارات وصناديق إعادة التدوير أحادية التيار، بالإضافة إلى نقاط التسليم المجتمعية. يمكن أن يكون ذلك على جانب الرصيف للعقارات السكنية والتجارية أو في مناطق إدارة النفايات المشتركة مثل نقاط إعادة التدوير البلدية، أو من خلال برامج جمع النفايات الخاصة خاصة للشركات. ثم يتم نقل هذا الزجاج إلى مراكز إعادة تدوير الزجاج المتخصصة.

منشأة إعادة التدوير عن الملوثات من خلال عملية فرز بصري. يمكن أن يشمل ذلك فصل أنواع معينة من الزجاج مثل البراكس والمرايا، بالإضافة إلى إزالة الملوثات الأكثر وضوحا مثل المعادن أو البلاستيك. هنا يتم فرز الزجاج أيضا حسب اللون، والذي يتم إنشاؤه بواسطة إضافات مختلفة لا ينبغي خلطها. على سبيل المثال، يتم إنشاء الزجاج البني بإضافة مواد مثل الكربون.

الكسر، ثم يتم بعد ذلك تكسير الزجاج المفروز إلى قطع أصغر باستخدام سلسلة من المطارق التي تقوم بسحق نفايات الزجاج تلقائية. في هذه المرحلة من عملية إعادة تدوير الزجاج يمكن إضافة قليل من الماء لمنع جزئيات الزجاج من أن تصبح محمولة في الهواء. يتم بعد ذلك تمرير الزجاج المكسور من خلال شاشات دوارة تعرف أيضا باسم شاشات الترميل، والتي تفصل قطع الزجاج المكسور وفقا للحجم فقط 3 إلى 8 بوصة و 3 إلى 4 بوصة. وفي الوقت نفسه تستخدم مروحة لفصل الملصقات الورقية التي غالبا ما تكون لا تزال عالقة أثناء عملية الكسر، كما يتم تصفية المواد الأخرى التي لا يمكن تكسيرها ولا تتناسب مع الشاشات لتتم إعادة تدويرها من خلال عملياتها الخاصة أو إرسالها إلى مدافن النفايات. في الخطوة التالية من عملية إعادة تدوير الزجاج المستعمل، تهتز القطع المكسورة من خلال مجفف يدفع الهواء الساخن حوالي 190 درجة فهرنهايت عبر الطبقة والزجاج لحرق السكر والبكتيريا، وكذلك تفكيك الصمغ المتبقي، حيث يتم استخلاص الملوثات المتبقية في هذه المرحلة عن طريق التفريغ. الفرز الأولي والسحق الأولي، تسمح المصفات المتشابكة بمرور قطع الزجاج الأصغر حجما بالمرور، بينما تعيد توجيه القطع الأكبر حجما إلى آلة السحق، ثم تقوم آلة السحق هذه بتكسير الزجاج في وحدة مغلقة حتى تصبح صغيرة بما يكفي لتدخل من خلال المصفاة الأولية في نوع من حلقة الاختبار والتكرار.

الفحص الثانوي، وبمجرد أن تصبح جزيئات الزجاجة الصغيرة بما يكفي لتتناسب مع الغربلة الأولية، يتم فرزها وتصنيفها وفقا للحجم باستخدام الغربلة الثانوية، وتتطلب الاستخدامات النهائية المختلفة أحجاما مختلفة. لذلك سيتم توجيه كل درجة إلى قطاع تصنيع محدد.

هذه هي نهاية عملية إعادة تدوير الزجاج، حيث يتم إرسال ما يسمى الآن الكوليت لإنتاج منتجات جديدة. يمكن أن يكون الزجاج المكسور في هذه المرحلة بحجم الحصى أو ناعما كالرمل، وبالإضافة إلى استخدام هذا الزجاج المعاد تدويره في العبوات الزجاجية الجديدة، فأنه يستخدم أيضا في منتجات مثل الألياف الزجاجية والسيراميك ووحدات الترشيح والمواد الكاشطة وغيرها. بهذه الخطوات إعادة تدوير الزجاج والحلول المهمة أعزائي المستمعين، وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأرض الخضراء. دامت أرضنا وبيئتنا خضراء صحية نقية. على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. تقبل تحياتي أروى محمد، ومن الإعداد خالد أحمد النوبي، ومن التنفيذ أسامة جابر. إلى اللقاء.

الأرض الخضراء برنامج من إعداد خالد أحمد المهني، تقديم عماد أحمد بن هامل، إخراج أسامة عمر جا.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمع، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم السبت. قام وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمي برباع، ومعه وكيل محافظة المساعد المهندس هشام السعيدي، ويرافق المدير العام لمكتب الشباب والرياضة الدكتور ميدي بن طريب، ورئيس فرع اتحاد كرة القدم أستاذ سعيد بايمين، وعدد من القيادات الرياضية ورؤساء الأندية بتتويج فريق الوحدة بتريم بكأس البطولة والميداليات الذهبية وشباب القطن ميداليات الفضية الذي حاز على الوصافة، إضافة إلى تكريم الحكام والمراقبين واللاعبين المبرزين، وذلك عقب فوز فريق نادي الوحدة بتريم على شباب القطن بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية لدوري أندية الدرجة الثالثة بحضرموت الوادي والصحراء التي أقيمت عصر أمس الجمعة على أرضية الاستاد الأولمبي بمدينة سيئون. وسجل هدفي الوحدة اللاعب إلياس صالح بلدرم ليحسم فريقه لقب البطولة التي نظمها فرع الاتحاد اليمني لكرة القدم بوادي حضرموت والصحراء بمشاركة 18 ناديا في محل شباب القطن وصيفا. وبهذا النتيجة تأهل فريق الوحدة وشباب القطن إلى تصفيات أبطال محافظات المؤهلة لدوري الدرجة الثانية. وأشاد الوكيل برباع بالمستوى الذي شهدته البطولة والجهود المبذولة من قبل فرع اتحاد كرة القدم ومكتب الشباب والرياضة والأندية المشاركة، مؤكدا أهمية مواصلة دعم وتطوير النشاط الرياضي والشبابي بوادي حضرموت، متمنيا للفريقين التوفيق في التصفيات القادمة. وتذكر الإشارة أن اليوم السبت سيشهد ملعب الفقيد برادن المباراة النهائية لدوري أندية الدرجة الثالثة بحضرموت الساحل، والذي ستجمع بين شباب روكو واتحاد الشبيبة من الديس الشرقية. أصدر الشيخ أحمد صالح العيسي رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم قرارا قضى بتعيين الكابتن أسعد القماسي مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وجاء هذا القرار في إطار الاستعدادات والتحضيرات الجارية للمشاركة المقبلة للمنتخب الوطني الأول في بطولة كأس الخليج العربي. ويسعى الاتحاد من خلال هذا الخطوة إلى تعزيز الجهاز الإداري وتوفير الأجواء المناسبة للمنتخب لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة المرتقبة. أقر الجهاز الفني المنتخب الوطني الأول بقيادة المدرب الجزائري نور الدين ولد علي استدعاء 28 لاعبا للقائمة الأولى للدخول في المعسكر الإعدادي الداخلي المقرر في عدن يوم 24 أغسطس الجاري، استعدادا لخوض منافسات بطولة خليجي 27 المقرر إقامتها بمدينة جدة السعودية خلال الفترة من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر 2026. كشفت التقارير الصحفية عن حقيقة انتقال الجزائري رياض محرز نجم الأهلي السعودي السابق إلى الوداد المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكانت التقارير الصحفية قد كشفت عن تفكير نادي الوداد في التعاقد مع محرز بشكل مجاني خلال ميركاتو الصيفي الحالي في ظل وجوده كلاعب حر منذ فسخ عقده مع الأهلي السعودي عقب نهاية الموسم الماضي. غير أن صحيفة الرياضة السعودية نقلت تقارير صحفية جزائرية استبعدت هذا الخيار بشكل كامل، معتبرة أن الأمر لم يتخطى كونه تفكيرا من جانب النادي المغربي دون أن يتحول إلى تحرك فعلي. بات النادي الأهلي السعودي قريبا من خسارة لاعب أجنبي جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد الجناح الجزائري رياض محرز ولاعب الوسط الإيغوري فرانكيسيه. وكان الأهلي قد فسخ عقد محرز قبل موسم من نهايته كما قرر الاستغناء عن كيسيه وعدم التجديد. وقال الصحفي الموثوق ساشا ان لاعبا اجنبيا ثالثا سيرحل على الاهلي في الميركاتو الصيفي الجاري، وهو الظهير البلجيكي ماتيو دامس. دخل نادي برشلونة في سباق محموم خلال الامتار الاخيرة من سوق الانتقالات بعدما وضع المهاجم الامريكي المثير للجدل فولرين بالجون على راس اولوياته لتعويض رحيل لوفاندوفسكي وفيران توريس استعدادا للموسم 2026-2027. وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن النادي الكتالوني أبدأ اهتماما جادا بمهاجم موناكو البالغ من العمر 25 عاما ليدخل في منافسة مباشرة مع توتنهام وأستون فيلا اللذان يراقبان اللاعب منذ فترة طويلة. ويأتي هذا التحرك بعدما جعل المدير الرياضي ديكو مركز المهاجم الصريح أولوية قصوى، خاصة مع تعثر مفاوضات ضم جوليان الفاريز ومع ما تبقى ما يزيد قليلا من 10 أيام على الأقل نافذة الانتقالات في الأول من سبتمبر، وسع برشلونة قائمة مرشحيه بقيادة المدرب هانز فليك. أعلن نادي ميلان تعاقده رسميا مع أحد اللاعبين البازيين في صفوف ليفربول، وقال أنتر ميلان في بيان رسمي يعلن النادي رسميا تعاقده مع كورتيس تشونز غايمة من ليفربول مقابل 30 مليون يورو إلى جانب 5 ملايين يورو إضافية، مع وضع بند يمنح ليفربول نسبة من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلا. نجح مانشستر يونايتد أمس الجمعة في حسم صفقة إفريقية مميزة خلال ميركاتو الصيف الجاري، وكتب رومانو خبير الميركاتو على حسابه بشبكة إكس: كارلوس باليبا لاعب برايتون سينتقل إلى مانشستر يونايتد وقد حسمت الصفقة. وأضاف: هناك اتفاق شفهي بالفعل بين الناديين، لقد تم إرسال عرض محسن بعدما رفض العرض السابق ب 65 مليون جنيه استرليني، واللاعب يستعد للانضمام إلى النادي الوحيد الذي أراد أن يلعب معه. نتائج مباريات الأمس الجمعة: في الدول اليمنية تضامن الحضرمي يخسر من السد المغربي بهدفين دون رد، واتحاد إب يتغلب على شعب حضرموت بهدفين لهدف.
2: أكبر.
1: في الدول الإنجليزية أرسنال
2: الله

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعينا الكرام، نقلنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا، نستكمل معكم الآن ما تبقى من الأخبار الرياضية.
1: وأضاف هناك اتفاق شفهي بالفعل بين ناديين، لقد تم إرسال عرض محسنا بعدما رفض العرض السابق ب 65 مليون جنيه استرليني، واللاعب يستعد للانضمام إلى النادي الوحيد الذي أراد أن يلعب معه. نتائج مباريات الأمس الجمعة في الدوري اليمني: التضامن الحضرمي يخسر من السد المغربي بهدفين دون رد، واتحاد إب يتغلب على شعب حضرموت بهدفين لهدف. وفي الدوري الإنجليزي أرسنال يتغلب على كوفنتري بثلاثة أهداف دون رد، وفي الدوري الأسباني ريال بيتيس يتغلب على ريال سوسيداد بهدف دون رد. مباريات اليوم السبت: في الدوري الإنجليزي إيفرتون مع كريستال بالاس في الخامسة عصرا، ونوتنغهام فورست مع ليدز يونايتد في الخامسة عصرا، وبرادفورد مع توتنهام في السابعة مساء. أما الدوري الإسباني: أتلتيكو بلباو مع إشبيليا في السادسة مساء، وفالنسيا مع سيلتا فيغو في 38 دقيقة، وإسبانيول مع ريال مدريد في 10:30 دقيقة. وفي كأس السوبر الألماني: دورتموند مع بايرن ميونخ في 39 دقيقة. وفي الدوري الإيطالي: أنتر ميلان مع مونزا في 37 دقيقة، وجنوا مع نابولي في 49 دقيقة. وفي الدوري الفرنسي: تولوز مع ليون في 45 دقيقة. وفي الدوري الرشا السعودي: الفتح مع الاتفاق في 45 دقيقة، والخلود مع الطعام في 17 دقائق، والأهلي مع أبها في 9 مساء، والخليج مع الشباب في 9 مساء. الأخبار الرياضية انتهت. تحياتي أنا في مخريبة، تحيات العزيز عبد الله سعيد السيود. نلتقيكم الاثنين القادم بمشيئة الله.
2: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبة.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خر على وجوههما.

العيون العيون الكحيلة سقى العيون الدواب الويلة خدود العسيلة سقى زهور المحبة.

سهام الأواحد والسيوف المواتر يمشي مع النجم لا يهقع متى الليل ساهر يذكر أحب دروب الوالي مات المثالي يذكر أحب دروب الوالي قاتل مثالي ألا وقاتل مثالي يحسب الليل ساعات دقائق ثواني يا أنا من البعد يا خلي تحواني حزنك أسرني ولحظك كواني

فيه ويا غصن نرقص بس القفا يا كحيل الطر بس القفا بس حس الهوى لوع الخوف وحرك ومسمس ساعة من الزين لو قايل

0: Gamli, وطار قملي ساني لا يوسع الطرس ما يحويه تبيان نار الهوى رفعت القماني.
1: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

0: parole, le.
1: لا وألف لا بس لا بحق للمغلطة لا للأوانطة لا
0: الرجل الذي قال لي
1: حسن عبدين
2: بطولة
0: فاطمة مظهر
2: محي الدين عبد المحسن
0: عفاف حمدي
2: بالاشتراك مع الفنانة القديرة خيرية أحمد
1: ايوه قلت لا لو هعيش في شق لو حلم بجوعي والمخدة جوعي لو هتمشي زق برضو لا

0: أبتي.
1: إيه اللي عامل فيك كده؟
0: آه رجلي.
1: عبد الفضيل، ده أنت مربط كلك بالشيش.
0: آه يا عيني.
1: عبد الفضيل.
0: آه يا ليلي.
1: ده أنت مش باين منك غير عينيك.
0: كله من ذوي العضلات المفتولة.
1: إيه اللي حصل؟ إيه اللي جرى؟
0: 7000 أجلاف استفردوا بجوزك يا وجيزة.
1: أنت يا أخويا.
0: اللي بشومة.
1: ليه؟
0: واللي بنبوس.
1: عشان إيه؟
0: واللي بالبنية.
1: يا حبيبي.
0: واللي بالوصية. اللي بالانجليزية بقى الضرب نازل علي، عارفة زي ايه؟ زي ما يكون الدنيا بتشتي ضرب. اه يا وسطي.
1: حل وسطهم اللي ما يتسموش.
0: حل وسطهم يا وجيزة انت كمان. حل وسطهم هم ولا انا؟
1: معلش يا اخويا. يا خبر. ده انت متعور خالص.
0: متعور. الحالة اللي انا فيها دي اسمها متعور. قولي مخرشم. قولي مدشدش. المتعور قال.
1: طب معلش يا اخويا قوم. قوم علشان يا اخويا قوم بس عشان.
0: اقوم فين؟ انت على نيادك خالص على فكرة.
1: ايه؟
0: قوم دي يقولوها الانسان يكون سليم البنية يقدر يقوم ويقعد. لكن احنا نقعد بس. ويا ترى مين يعيش؟
1: يا بعد الشر عنك يا اخويا.
0: القوم قال. انا برضو اقدر اقوم.
1: حاول يا عبد.
0: احاول ازاي؟ بقول لكل حتة في جسمي عجز عن الحركة بسبب الاصابات.
1: عملوا لك تصفية جسدية دلوقتي يا اخويا.
0: كل حتة في جسمي محتاج العملية جراحية على حدة.
1: ايوه.

0: فاضيين عبده
1: متولي
0: فاضيين
1: متولي شربيني يا محاسن الصدف على فين ده انا كنت رايح لك
2: انا اللي كنت جاي لك عايزك ضروري جدا
1: كده يبقى احنا الاثنين ولاد حلال
2: قول لي عبد في ايدك شغل ولا مرفود
1: اوه اسمها كده برضو في ايدك شغل ولا مرفود حسن بلفظك يا اخي
2: ما انت اللي كيف رفض يا فضيل
1: ايه بقى كيف رفض يعني بقى في حد كيف رفض في الدنيا
2: طب ما تزعلش تعال عندي ليك حتة شغل يا ابني انما ايه
1: فين بس يا متولي
2: بص يا سيدي اقرا لي اليافطه اللي قدامك دي وقول لي مكتوب فيها ايه
1: اقول لك افلام العصر خليل عزت غطوني وصوته ايه ده اسمه خليل عزت غطوني وصوته
2: يا عبد الفضيل المنتج اسمه خليل عزت الفيلم اسمه غطوني وصوته
1: ايه الجلياطه دي ايه اللي تزق والسخافه دي ده اسم فيلم برضو
2: يا سيدي مالكش دعوه انت
1: ماليش دعوه ازاي يعني في حاجه اسمها غطوني وصوته فين الرقابه يا اخي الله فين الذوق فين الاخلاق فين القيم فين الضمير
2: يا جدع خليك في حالك انت جاي عشان نشوف لك شغل عندهم
1: عندهم مين
2: عند خليل عزت المنتج
1: هو فين خليل عزت ده وديني ليه خلينا اكلمه عشان اغير اسم الفيلم المهبب ده الاسامي المحترمه خلاص خلصت من الدنيا
2: لا بقول لك ايه بقى اوعى تجيب له سيره حاجه زي دي لا يرفدك
1: هو ليش عايزني عشان يرفدني
3: هو ده الاخ اللي كلمتني عنه يا متولي
2: عفضيل حجازي يا خليل بيه صاحبي الروح بالروح
3: افتكر اني قلتلك محتاج لشخص تتوفر فيه الامانة
2: عفضيل يا خليل بيه مثال الشرف عنوان النزاهة رمز الامانة
3: ده يبقى من كوكب تاني غير كوكب الارض يا متولي
1: الارض لسه بخير يا سعادة البيه
3: متولي
2: تؤمر يا خليل بيه
3: تضمن صاحبك
2: برقبتي
3: خلاص تقدر تستلم الشغل من النهاردة يا اخ عبد الفضيل

0: أهلكليش استلمت الشغل هو جيدة زي ما قال لي. وبعدين
1: عبارة عن ايه الشغل ده؟
0: الفيلم بتاع خلاطين وصوته ده والله مكسوف انطقها. الفيلم ده يا ستي يا عيني معروض حاليا في 4 دول عرض في البلد.
1: عارفاه دي الناس عليه بالطوابير.
0: للأسف. المهم كان المطلوب مني المرور على السينمات اللي الفيلم معروض فيها لمراقبة حركة التذاكر في الشبابيك.
1: ازاي؟
0: عشان اتأكد من عدم التلاعب في بيع التذاكر. وهم يا ودني فهموني طبيعة شغلي هتكون ازاي.
1: عظيم. والمهية
0: كاملة؟ مفيش مهية، في نسبة مئوية 0.25% من الايراد.
1: 0.25%؟
0: ايوه 0.25%، يعني بالقليل خالص الواحد يطلع له ب10 جنيه في اليوم.
1: ايوه
0: وحلو صحيح. بس يا فرحة ما تمت. مساء الخير. الاقي الاخ فتحي فين لو سمحت؟
2: فتحي مين؟
0: فتحي عبد الله مدير السينما.
2: انا فتحي عبد الله.
0: اهلا اهلا اهلا وسهلا. عبد الفضيل حجازي مندوب المنتج.
2: خليل بيه؟
0: ايوه يا فندم خليل عزت.
2: حضرتك معاك جواب معتمد من الشركة؟
0: اهو يا فندم.
2: اتفضل يا استاذ عبد الفضيل اتفضل. قهوة يا سعيد.

0: بشير. خليل عزت بعت مندوب جديد.
1: قرشت ملحته؟
0: ملحته خشنة قوي الظهر عليه.
1: يعني ايه؟
0: يعني قفل خالص يا بشير.
1: اي قفل في الدنيا مفتاحه معروف.
0: اسيبهولك تلاغيه.
1: منور يا شعب فضيل.
2: لا ده نور السينما مش نوري.
1: الله ينور عليك.
2: حضرتك مين؟
1: محسوبك بشير خلاف اجلاسير هنا.
2: اجلاسير ولا قصدك بلاسير؟
1: ما تفرقش معايا كتير.
2: طيب
1: بقول ايه؟
2: نعم.
1: عايزين نتفاهم سوا جميل.
2: نعم.
1: امسك امسك ولع دي.
2: ولع ايه؟ ولع خلطوط سجاير يا بشير.
1: امال هتولع سيجاره واحده؟ انت برضو مقامك كده.
2: انا ما بدخنش خالص. خلي سجارك معاك ثم التدخين مضر بالصحه.
1: طيب بلاش السجاير. ممكن؟
2: لا مش ممكن.
1: الله انت عرفت انا هقول لك ايه؟
2: اللي عايز تقوله باين في عينيك. ولا بقى من نوع تاني خالص. نوع عمره بقى طولك على بال. كل حاجه في السينما هتمشي زي الساعه. افتكر كلامي واضح ومفهوم؟
1: لا ده انت قفل فعلا زي فتح مقال.
3: يا اصدقائي انا غلطان يا وجيده. انا غلطان لحد الان.
4: انا ما فهمتش هما كانوا عايزين منك ايه.
3: عايزين نتواطأ معاهم ضد المنتج صاحب الفيلم لما يسرقوه.
4: واحنا برضو وش ذلك.
3: اديك قلتيها بنفسك.
4: لا يا اخويا لا، ده الراجل المنتج استأمنك على ماله وعلى رأي ماما. من امنك لم تخونه وان كنت خاين.
3: ايه ده مامتك اللي قالت كده ولا حكمة شعبية عمرها ما قالت السنين؟
4: المهم اللي حصل بعد كده ايه؟
3: راح بشير خلاف ورجع لي وفتح عبد الله معاه.

0: تمشي في دماغك ليه يا تعفضي؟
1: ما تحاولوش.
0: طب نتفاهم بس.
1: نتفاهم زي ما انتوا عايزين بس بشرط واحد.
0: شرطك من دلوقتي مقبول.
1: شرط الوحيد ان كل شيء يتم بصيغة واحدة غيرها مفيش. صيغة يرضي عنها ربنا. يرضي عنها الضمير.
0: ومش حلو كده. ملوش لزوم التقفيل.
1: لا ده جميل.
0: يا عم احنا هنجيب لك بتاع 30 جنيه كل يوم.
1: حق الله.
0: طب انت عارف العملية بتتم ازاي؟
1: لا مش عارف بتتم ازاي.
0: اهو كده الكلام. نفهمك الفولة وبعدين تقول رأيك.
1: فهموني الفولة بتتبلي فين وازاي.
0: احنا زي ما تقول بنبيع عدد من التذاكر مرتين.
1: نعم ازاي؟
0: ازاي ايه؟ ما تخليك مفتح المال يا عوبد. انا هفهمك. دلوقتي الزبون اشترى التذكرة بيوديها فين؟
1: بيديها البلاسير. البلاسير بيحتفظ بالكعب ويدخل الزبون.
0: لا بقى، اللي بيحصل ان انا باخد التذكرة بحالها وارجعها تاني للشباك.
1: والشباك يبيعها تاني لزبون تاني. وانتوا بقى تحصلوا الفرق.
0: واللي يطلع يتوزع علينا. احنا هنا 7 تنفار. ودي طريقة واحدة من طرق التلاعب اللي بنعملها. لكن في طرق تانية كتير. في تلاعب امريكاني وتلاعب انجليزي وتلاعب فرنساوي.
2: كل الطرق

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا بس واعية، للكرامة ساعية، بالشرف جديرة، بالحياء حق. ايوة قلت لا، بس لا بحق. حسن عبدين.
2: مصطفى الشندوي.
0: يوسف حجازي.

الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.

0: علاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى.
1: ومن امتلك الصحة والعافية امتلك ناصية الحياة الجميلة.
0: إذاعة المكلا تقدم
1: صحتك بالدنيا.

0: دنيا
1: إعداد وتقديم
0: علي صالح باقي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج صحتك بالدنيا والتي تحمل رقم 139 للسنة الرابعة ليوم 22 من أغسطس 2026 للميلاد. معكم أنا علي صالح باقي في مستهل هذه الحلقة بصحبة زميلي المخرج

0: أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، عنوان حلقة هذا الأسبوع من البرنامج صحتك بالدنيا القلب ضيف ثقيل. وضيف الحلقة الدكتور الفاضل عبد الحكيم بن بريك، أستاذ علم النفس المشارك بجامعة حضرموت، الاستشاري النفسي بمستشفى البرج الاستشاري بمدينة مكلا. باسم كافي المستمعين والمستمعات ترحب بك ترحيب الحار دكتور عبد الحكيم، ويسرنا أن تكون معنا في هذه الحلقة. مرحبا بك.
1: شكرا جزيلا أستاذ علي، ويسعدني طبعا أن أكون ضيفكم في هذه الحلقة من برنامج صحتك بالدنيا، وأقول سعدتم صباحا.
0: حياك الله.
1: ومستمعيكم الكرام،
0: حياك الله.
1: حياك
0: دكتور. اضطراب القلب هو حالة نفسية مزمنة تتميز بقلق وتوتر مفرط وغير مبرر تجاه الأنشطة والأحداث اليومية لمدة تزيد عن 6 أشهر. يتسبب هذا الاضطراب في ظهور أعراض نفسية وجسدية تعيق الحياة اليومية، وبكل تأكيد هناك أسباب للقلق، هناك أعراض له، وهناك أيضا مفهوم للقلق. دكتور، في البدء نود أن نتعرف عن مفهوم القلق. ما هو القلق؟
1: بتحدث طبعا عن القلق بشكل مبسط لكي يكون يعني أكثر وضوح. طبعا هو زي ما انت اسلفت، هو طبعا استجابة طبيعية من الجسم والعقل ايضا عند مواجهة موقف فيه تهديد او ضغط او شيء مجهول، يعني ما هو عارف
0: ما هو شيء
1: نتائج هذا الشيء. فيعمل الجسم كجهاز انذار،
0: انذار مبكر.
1: ايوه، في نظام انذار داخلي يبدا يشتغل، يعني هو جزء من الدماغ. فينبه نحن انه في خطر، والله في شيء خطا، في شيء بيحصل. في
0: ولكن احيانا لا يحدث،
1: احيانا هو مش موجود اصلا. فالقلق يصور لك هذا. ليه نظام الانذار هذا يشتغل؟ لان النظام هذا من قديم الزمان هو موجود فينا، يعني عند الانسان الاول، عند
0: الجسم
1: بشكل عام، لانهم كانوا عايشين في ظروف غير ظروفنا اليوم يعني. فكان الانسان دائما في كر وفر، في حرب، في نزال، في في في في البحث عن مصدر رزقه بين الوحوش وفي الغابات وفي فكان نظام الانذار هذا باستمرار شغال، يعني كان مطلوب. تغيرت الحياة وتمدن الإنسان، وجت الحضارة وترحل وقاعد في سيارته وفي أمان وفي بيته. طيب نظام الانذار هذا موجود، يعني هو لابد انه بيشتغل. فكل ما كان الانسان مشغول، كل ما كان طبعا في الحياة مندمج في اعمال، في هذا هو مطلوب القلق، لانه القلق يحفزك. اذا كان عندك امتحان بيخليك تذاكر، وكان عندك مسؤوليات ومهام بيخليك تهتم بها وتروح وتتابع وتشتغل. فهو مطلوب، يعني هو مش حاجة بنقول انها خطأ.
0: لكن
1: أيوة، عندما يعني يزيد عن حده من حيث الشدة ومن حيث الاستمرارية، يأخذ فترة طويلة
0: أكثر من 6 أشهر.
1: أيوة، ويكون يعني رد الفعل مش متناسب مع الموقف اللي أثار القلق. يعني يكون مواقف بسيطة ما تستاهل، يعني تحصل الواحد في حالة من القلق الشديد. ففي هذه الحالات طبعا يكون غير طبيعي، ولهذا هم يميزون إلى نوعين من القلق: القلق الطبيعي المطلوب والضروري للإنسان عشان يحميه، لأنه هو جهاز إنذار لينبهه أنه في هناك مخاطر أو في هناك مشكلات أو في هناك ضغوط، ولازم عليك أنك تبدأ تتحرك وتعمل ما يجب أو ما يلزم. وهناك القلق الغير طبيعي المرضي اللي هم يسمونه في بعض الأحيان العصابي، هذا طبعا غير طبيعي وله أشكال عديدة.
0: ما هو هذا سبب القلق الغير طبيعي العصابي؟
1: العصابي هذا أسبابه طبعا هناك في أسباب جينية، هم لأنهم يقسمونه إلى نوعين.
0: نعم.
1: في قلق داخلي المنشأ وفي خارجي المنشأ.
0: نعم.
1: داخلي المنشأ له علاقة أكثر بطبيعة الجهاز العصبي وتكوينه، بالنواقل العصبية، بالهرمونات وغيرها، يعني أمور داخلية فيزيولوجية بحتة. لكن القلق خارجي أيوه بيكون علاقة بالوراثة. أما القلق الخارجي المنشأ طبعا هذا له علاقة بالبيئة أكثر، بالتفاعل الاجتماعي، بالظروف أيوه، بالضغوط اللي يتعرض لها الإنسان. وطبعا كمان في بعضهم يقولون القلق متعلم أيضا، قد يتعلم الشخص من الآخرين، من البيئة اللي يتواجد فيها. عندما تكون مثلا الأم قلقة أو الأب قلقة، يكون الابن يتعلم هذا القلق منه، يعني كنوع من العدوى. وأيضا في أنواع أخرى من القلق اللي يقولوا مثلا من فرط التفكير، لما يكون الواحد جالس أغلب وقته يعني في فراغ، الفراغ بيولد التفكير، وزيادة التفكير في في في في أشياء كثيرة، في أشياء مهمة وغير مهمة، وبالتالي في بعض الأحيان يصير نوع من الاستجرار يؤدي إلى يعني توقع كوارث أو توقع أشياء بتحصل، أو يعني تنبيهات إنه ربما ليش هذا بيحصل، ليش بيجي فلان، ليش إيش بنسوي، كيف بنتصرف، يعني أسئلة عديدة تجي في البال ويرجع يستجرها أكثر وأكثر فتزيد. طبعا كمان هناك أنواع أخرى من القلق اللي هي يعني مرتبطة بمواقف مختلفة، دي القلق العام طبعا. هناك في قلق القلق الاجتماعي اللي هو الإنسان يكون قلق في المواقف الاجتماعية، كيف الناس ينظرون لي، كيف يعني يقيمونا، ربما أخطأ، ربما أتصرف غلط، ربما يعني يشوفون في نوع من الضعف، ربما يكتشفون شيء مهريض في طبيعتي. فيكون قلق في المواقف الاجتماعية، سواء كان في حفلة أو كان بيقدم
0: حفلة
1: أو برنامج أو ما إلى ذلك.
0: هذا طبيعي خلق.
1: هذا هو مش طبيعي، إذا زاد عن حد في البداية يكون طبيعي، كبداية لأول مرة واحد مثلا بيقابل جمهور. يعني وبالنسبة له يعني هذه تجربة جديدة، قد يكون عنده قلق من البداية، وأول ما يبدأ بهذه التجربة وينخرط في العمل بيحس نفسه أن الأمور عادية، يعني ما تستاهل ذاك القلق اللي صار له. وهنا يندمج. لكن إذا مثلا صارت مسألة الخوف من التواجد في بين الناس أو في الأماكن الاجتماعية أو في الحفلات، أو ودائما الواحد يتجنب هذه الأشياء إلى درجة أنه يعتذر باستمرار، ما يقدر يروح، ما يقدر يعني حتى يعني يشارك الناس في هذه المناسبات ويهرب منها، يتجنبها بشكل دائم، فتعتبر في هذه الحالة مرضية. هو صح أنه يتفاعل بشكل بسيط مع الآخرين بشكل فردي مع الناس، لكن في المواقف الاجتماعية الكبيرة عندما يكون في حشد من الناس أو في جماعات يلاقي صعوبة. فهذه الصعوبة إذا استمرت فترة طويلة وكانت يعني شديدة للغاية لدرجة أنه مش قادر يعني يستمر، ففي هذه الحالة تعتبر حالة مرضية طبعا،
0: يعني في إطار المرض النفسي.
1: أيوة في إطار المرض النفسي.
0: طيب هناك
1: يسمونها فوبيا اجتماعية.
0: فوبيا نعم. فوبيا نعم. دكتور هناك الشخصية القلقة.
1: أيوة.
0: شخصية قلقة سواء كانت امرأة أو رجل، شخصية قلقة في كل شيء يصاحبه القلق، في أي شيء ممكن يقدم عليه يصاحبه القلق. من هي الشخصية القلقة؟
1: الشخصية القلقة هي شخصية طبعا تكونت ونشأت في ظل ظروف معينة في الطفولة. شفت كيف؟ ف يعني أساليب التنشئة تلعب دور كبير جدا في تشكيل هذه الشخصية. قد يكون يعني لعبت ظروف معينة مثل المبالغة في الحماية، منع الطفل من خوض التجارب، يعني ما خاض تجارب عديدة يعني في حياته، بالتالي يعني تكون مواقف كلها بالنسبة له كأنها شيء غريب أو شيء جديد. كذلك الطفل اللي تعرض لفترة طويلة من النقد المستمر والتوقعات غير الواقعية، كيف وكان دائما يركزوا أهله على الأخطاء ويتجاهلون الإنجازات اللي يسويها، يعني أي خطأ منه يشيرون. كذلك مثلا التناقض وعدم الأمان العاطفي، يعني خاصة عندما الأبوين أو أحد الأبوين يعني يتعامل مع الطفل بنوع من التناقض، مرة بحب ومرة بغضب، مرة بقسوة ومرة بلين، فهنا يكون الطفل مش عارف كيف يستجيب، يعني ومش عارف هل هو محبوب أو غير محبوب.
0: نعم.
1: تنشأ عنده هذه الشخصية. أيضا مثلا تجاهل تعبير الطفل عن مشاعره، يعني في بعض الأحيان يمنعون الطفل أنه يعبر عن مشاعره، لا تبكي، لا تزعل، لا تغضب، لا تقول كذا، لا. فكل شيء عندنا يعني
0: لا
1: وخاصة في المشاعر، لا تبدي مشاعرك، لا تظهرها، لا. فهذه برضو نوع من الكبت، وبالتالي تولد هذه الشخصية القلقة. ثم الأسرة المفرطة في التحكم، يعني تسلط داخل الأسرة بقوة بحيث أن الأطفال ما يجدون متنفس، وهناك صعوبة في أنهم حتى يعني يتأقلموا مع بينهم البين داخل البيت، يعني كأسرة كوحدة اجتماعية أولى، فما بالك لما يخرج إلى الوحدات الاجتماعية الأكبر في المدرسة وفي المجتمع كيف. وأيضا ممكن أيضا تلعب دور تعزيز السلوك القلقي، يعني عندما يجد الطفل يعني أن الوالدان يكافئان القلق بطريقة غير مقصودة، يعني مثلا يمنحان الطفل المزيد من الاهتمام والرعاية عندما يظهر خوفا، فيتعلم أن القلق وسيلة لجلب الانتباه. يعني مثلا الطفل يكون قلق أو خايف من شيء فيهتمون بالأمر بشكل كبير جدا، فيجد هذا الاهتمام اللي يحصله من الأبوين كأنه نوع من التعزيز له عندما يقلق، فبالتالي تصير عملية القلق عنده مسألة عادية بل أحيانا مطلوبة، لأنها تشكل حافز بالنسبة له
0: وزيادة الاهتمام،
1: زيادة الاهتمام اللي كان يريده من الوالدين. فهذه الشخصية تنشأ بهذا الشكل، يعني العوامل الأسرية تلعب دور كبير جدا.
0: إذن ما هي أعراض القلق؟
1: زي ما أنت ذكرت أنه في أعراض ممكن نقولها نصنفها إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى أعراض جسدية، يعني قد تكون زيادة في ضربات القلب، قد تكون يعني شعور بالاختناق وعدم كفاية الهواء والأكسجين، فيها الرعشة أيضا، أيضا التعرق أحيانا، شعور بالدوخة والدوار،
0: صعوبة في النوم،
1: صعوبة في النوم، الشهية كمان في بعض الأحيان، التوقع انه مثلا التعب جسماني في بعض الاحيان، واحيان ينعكس القلق في صورة جسمية بحيث انه يضرب احد اجهزة الجسم، قد يضرب المعدة فيسبب القرحة، قد يضرب العضلات، قد يضرب الجهاز الجلدي ويسبب اضطرابات جلدية، مشكلات جلدية يعني. أيضا قد يرفع السكر والضغط وغيره، يعني من هذه الأمراض العصر المنتشرة المزمنة. أيضا هناك الأعراض المعرفية اللي هو يتوقعها الشخص، أنه أغلبها تكون أفكار كارثية وتضخيمية للأحداث، وأن شيئا ما سيحدث وكيف بتصرف وما إلى ذلك، يعني من أسئلة متزاحمة على العقل، ويصور الأمور الحالية أو المستقبلية على أساس أنها يعني سوداوية يمكن أن تحل مشكلات كبيرة جدا يعني يوقع فيها. فهذه الجانب المعرفي
0: وهذا
1: ماشي منها. يقول العلماء أن حوالي يعني كتعميم 80% من توقعاتنا الكارثية ومن مخاوفنا وقلقنا ماشي منه يحدث. وفي دراسة أخيرة قالوا أنه حوالي 91.4% من هذه التوقعات ماشي منها يحدث. وفعلا عملوها على مجموعات كبيرة من الشباب اللي انخرطوا في هذه التجربة وأكدوا ذلك. من أيضا في الجانب الأخير من الأعراض هي الأعراض الانفعالية اللي تتمثل في الخوف، في التوتر، في الانضغاط، في العصبية، في يعني عدم القدرة على التعامل مع المواقف بصورة سليمة. وبالتالي هذا الانضغاط الشديد والانفعالات ربما يخلي الإنسان يعني منفعل للغاية لدرجة أن التفكير والقدرات العقلية تضعف، فتنشط اللوزة الدماغية اللي هي المسؤولة عن الانفعال ويبدأ ضعف المنطقة المسؤولة عن التفكير واتخاذ القرار وما إلى ذلك. ولهذا نقول إن الإنسان هو في حالة قلق، في حالة توتر، لا يحسن أن يعني يتخذ قرارات أو أنه يعني يعمل مواقف معينة يبني عليها يعني أشياء. فلازم يكون في روية وفي هدوء.
0: هل القلق يستمر دكتور أو عند العلاج يزول هذه الأعراض أو تزول هذه الأعراض؟ وهل هناك علاج للقلق؟
1: قصدك يعني هل يستمر مع الإنسان؟ هو طبعا من ضمن المعايير اللي وضعوها في المراجع الدولية إنه القلق يعني إذا وجد عند شخص ما نستعجل في التشخيص، يعني نعطي فترة 6 أشهر إذا استمر خلالها وتعدى 6 أشهر في هذه الحالة يشخص كمرض. يعني أما قبل ذلك فربما يكون اضطراب عابر، قد يكون يعني ظروف، قد يكون في منشطات معينة موجودة ما زالت تثير القلق هذا وقد تزول. لكن إذا مرت 6 أشهر فيعتبر مرض وقد فعلا بعد كده يستمر ويحتاج إلى علاج. العلاجات هي أنواع طبعا. هناك أول حاجة يقدر الطبيب درجة وشدة القلق، يعني يعمل نوع من التقييم النفسي لهذه الحالة ويشوفوا شدتها. إن كانت والله يعني شديدة جدا ومش قادر يتكيف مع الحياة ومع العمل ومع مسؤولياته وواجباته وكل شيء بحيث إنه يعيش في حالة من الشلل، فهذه الحالة طبعا أكيد يحتاج إلى علاج دوائي أولا، ثم بعد ذلك إلى علاج نفسي بالجلسات يعني لمعرفة الأسباب.
0: العلاج دوائي هل هو عبارة عن مهدئات دكتور؟
1: هي متنوعة، المهدئات لفترة قصيرة جدا، لكن بعد كده تدخل مضادات الاكتئاب، تدخل أدوية أخرى يعني معدلة للمزاج أو مثبتة له بحيث أنها ما منها ضرر، بالعكس يعني بتفيد أكثر من
0: إلى جانب الجلسات السريرية.
1: أيوة. إلى جانب الجلسات. ما إذا كان القلق متوسط أو دون المتوسط، في هذه الحالة طبعا على طول يحال إلى الجلسات النفسية ويقعد عدة جلسات قد تستغرق ما بين 4 إلى 8 إلى 10 جلسات يعني حسب نوعية الحالة.
0: نعم. دكتور ربما يسأل سائل، ما فائدة هذه الجلسات؟ هل تضبط المريض فقط أو شيء أخرى؟
1: أيوة، هم الناس الحين عندهم فكرة إن الجلسات هذه بس بروح بفضفض أو إنها فضفضة وتخرج لي في قلبك وانتهى الأمر. وهي ليست كذلك طبعا. الجلسات هذه فيها أيضا فيها في البداية يمكن في الجلسة الأولى إن الواحد يغوص التاريخ المرضي للحالة، كيف نشأت، كيف تطورت، ما هي أسبابها، العوامل اللي ما زالت فاعلة لحد اليوم ومؤثرة على القلب وجعلته مستمر.
0: نعم.
1: فالجلسة الأولى والثانية في الغالب تكون هكذا تقييمية ومهمة جدا، يعني لأن تكشف لنا عن أسباب كثيرة أحيانا ما يدركها المريض، يكتشفها من خلال هذه الجلسات ويعرف ذاته بشكل أفضل من خلال الجلستين هذه.
0: نعم.
1: بعد كذا طبعا في خطة علاجية تنوضع، الخطة العلاجية قائمة على يعني التصحيح التفكير، تعديله، عمل يعني دراسة وكيف يعدلها وكيف يعني يقيم المواقف بطريقة صحيحة بحيث انه ما يتبع قلبه، ما يتبع انفعاله.
0: نعم.
1: معرفيا كذلك يصير في نوع من التغيير او التنظيم للمشاعر اللي دائما يعني فياضة ومستمرة، كيف ننظمها، كيف نجعلها بطريقة، كيف يتصرف الواحد بطريقة غير انفعالية وإنه بطريقة منظمة وبطريقة هادئة. أيضا فيها تدريبات، الجلسات هذه ليست مجرد فقط إن احنا نقعد نحكي، لا، إنما نعطي له تدريبات ومهارات وأساليب حياة جديدة يعيشها بحيث إنها تكون مساعدة له في تخطي هذه المعضلات اللي يعاني منها. وأيضا تتجه بعض التقنيات اللي نستخدمها في اتجاه يعني التهدئة وزرع الأمان عند المريض. وأيضا هناك في تقنيات لتعديل السلوك، أن التفكير والمشاعر والسلوك مترابطين، أي أثر، أي تغيير أو أي نوع من التفكير ممكن يؤدي إلى مشاعر معينة ويؤدي إلى سلوك معين، والعكس أيضا، السلوك ربما يغير في التفكير ويغير في المشاعر، ومثلهم أيضا المشاعر والانفعالات تغير في التفكير وتغير في السلوك. فالتأثير المتبادل بين هذه الثلاث المكونات يكون التأثير عليها بشكل كبير جدا في هذه الجلسات. إضافة إلى طبعا بناء نمط حياة جديد للشخص يعني.
0: نعم. أعزائي المستمعين، هاتف الاستوديو 3029663006 ضيف الحلقة الدكتور الفاضل عبد الحكيم بن بريك، أستاذ علم النفس المشارك بجامعة حضرموت، الاستشاري النفسي بمستشفى البرج الاستشاري بمدينة المقلة. عنوان الحلقة: القلق ضيف ثقيل.

0: هناك بعض الأشخاص بكل تأكيد يعني ربما صادفناهم في حياتنا أن يخافوا من الظلام مثلا. هناك بعض الأشخاص أو بعض النساء أيضا لديها فوبيا من المناطق المرتفعة من الليفت مصعد الكهربائي أو المشي وحيدة أو المشي الوحيد. هناك عدة أمور فوبيا تصاحب الإنسان في حياته. دعنا نأخذ أولى مداخلة دكتور. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ علي.
0: حياك الله أستاذ عمر بسعيد، مرحبا بك.
1: والله نحن فترة عدم مشاركتكم.
0: نعم
1: حكم الكهرباء يا أخي من الإذاعة ما توصل إلى
0: نعم
1: اليوم ما شاء الله الإذاعة مستمرة عندنا
0: الحمد لله.
1: أول نروح بالدكتور عبد الحكيم اليوم.
2: يا أهلا وسهلا، يا مرحبا.
1: يا دكتور، موضوع الغد هذا كما عرفت من مقدمة البرنامج أنه أنواع كثير. في بعض الأمراض يعني الإنسان عنده قلق مزمن، وهذا الآن المنتشر عندنا حاليا في واقعنا الآن الجرثومة. هذه الجرثومة هذا الآن حتى بعض الناس ساكنين يعيشون في قلق مزمن جدا. يعني أول أبغى نفهمنا، هل الجرثومة هذا مرض أو مرض يعني مرض حقيقي أو عضلي أو وهمي؟
0: جرثومة المعدة.
1: أيوة، جرثومة الآن منتشر بين الصغير والكبير. ولما يصيب الإنسان بالجرثومة هذا يعيش في قلق كبير جدا. وبغيت يعني تفهمنا عن علاقة الجرثومة بالقلق هذا.
2: تمام،
1: هلا وشكرا وجزاك الله خير يا دكتور.
2: شكرا جزيلا على السؤال، يا مرحبا، اهلا وسهلا حيابك في اي وقت.
0: سؤال مهم جدا.
2: نعم،
0: شكرا لك
2: استاذ عمر، لانه منتشر بشكل كبير جدا.
0: من ضمن اعراض الجرثومة المعدة القلق دكتور؟
2: القلق لانه هو كثيرين يصاحبهم هذا القلق، و دائما في ترابط بين النفس والجسد من ناحية. من ناحية ثانية في الجهاز العصبي من متفرع وموجود في كل مكان في الجسد، المشلف الدماغ، فالأعصاب منتشرة في كل مكان. وبعدين كل مجموعة أعصاب مشكلة جهاز مستقل زي الجهاز العصبي المستقل، منه فرعين سمبتاوي باراسمبتاوي، وأيضا في جهاز عصبي آخر يسمى الجهاز العصبي المعوي نسبة إلى
0: المعدة.
2: أيوة، والمعدة، فهو موجود في الجهاز الهضمي. وحتى أن بعض تصرفاتنا وسلوكياتنا وانفعالاتنا ومشاعرنا تكون نابعة من هذا الجهاز العصبي المعوي. تمام. وهناك العصب الحائر برضو مسؤول عن أشياء أخرى في الجسم. فهذه الأعصاب المختلفة إضافة إلى الأجهزة مرتبطة بالجسم بشكل مباشر، وكثير من انفعالاتنا هي انعكاسات مباشرة من الجهاز العصبي. فردود الأفعال هذه طبيعية في حالة المرض، الأمراض الجسمية وفي الأمراض العصبية دائما يعني مترابطة. ما نقدر نفرق بينهم يعني. لكن واضح إن هو مرض جسدي، أي مرض جسدي مش إلا الجرثومة، يعني في كثير من الأمراض الجسدية
0: تسبب القلق.
2: أيوة، تسبب القلق. يعني مثلا نقول صاحب السكر وصاحب الضغط لا تنفعل. ليه؟ لأن الانفعالات بتزيد من السكر والضغط. والألم هم أيضا يجون عصبيين، يقول لك هذا ارتفع عنده السكر لهذا صاحب. فالمسألة مترابطة، الجانب الجسدي إذا صارت فيه مشكلة يتحول إلى جانب نفسي مؤكد، هذا 100%. وكذلك أصحاب الجرثومة بالذات، لأن هناك في جهاز عصبي معوي له علاقة كبيرة جدا بالانفعالات اللي تحدث، ونحن مش عارفينها منين، لكنها جاية طبعا من هذه الجرثومة ومن المعدة. حتى مثلا لو بتسمع عن القولون العصبي، برضو نفس القصة، يعني انه هو تقريبا هو مصرف القولون يعني للفضلات، ولكنه بحد ذاتهم هو ما بيكونش عصبي، لكن سموه عصبي لأنه مرتبط بأعصاب معينة ويعمل تهيج نفسي وقلق وغير ذلك.
0: نعم. نعود إلى إجابتك للسؤال فيما يتعلق بفوبيا الخوف بشكل عام من المرتفعات. أيه. من القطار. نعم. من المصعد الكهربائي. أيه. هناك شخصيات عادة تقلق دائما المشي الوحيدة مثلا في الشارع.
2: أيوة.
0: شيء من هذا القبيل
2: بالضبط، هذا موجود وبيضف جزء فرع كامل من من من من أو تصنيف كامل من تصنيفات القلق، يعني اللي هن يسمونها الرهابات.
0: الرهاب
2: من الساحات. نعم. الخوف من الأماكن المغلقة، من المرتفعات، من الحيوانات، من الظلمة، من رؤية الدم، من الأشياء الحادة وغيرها، يعني مختلفة.
0: وحين تقول الخوف من حيوانات حشرات بسيطة جدا
2: مثلا
0: لا صرصار،
2: يعني ممكن واحد يتغلب عليها ولا يقع عليها هو يخاف منها.
0: نعم.
2: طبعا.
0: نعم. هذا غالبا عند النساء يكون.
2: غالبا عند النساء والأطفال اللي يتعلموا من أمهاتهم. كيف هذا النوع من الخوف. فهذه طبعا تنشأ نتيجة مواقف معينة. دحين مثلا لو واحد ماشي في الشارع وفجأة قفزوا عليه كلاب ونبحوا فوقه، فبالتالي هو بيجيله نوع من الخوف وانعاده هرب شوية جرى فجرون بعده. خلاص بعد كذا اي هوهوة من الكلاب بالنسبة له فوبيا. وكان طفل يعمم هذا الخوف على كل الكلاب وحتى على بعض الحيوانات البعيدة في شكلها من الكلاب. شفت كيف؟ برضو نفس القصة، يعني بالنسبة للخوف من الأماكن المغلقة قد يكون واحد وهو أيوة أو المرتفع، قد يكون وهو الطفل مثلا حصل له موقف هكذا. طبعا نسيه هو وقد نسيه في الكبر، لكن يرجع له هذا الخوف من المكان المغلق، لأنها يعني عبارة عن ذكرى صادمة ما زالت موجودة في الدماغ وعالقة في الدماغ، فأي موقف قريب من هذاك الموقف يذكره باللي حدث ويرجع يثير نفس المشاعر اللي حدثت أثناء الموقف الأصل الأولي. فيجيب القلق من جديد بالرغم من أن الآن مجرد ذكر الموضوع أو مجرد رؤية أو مجرد مثلا شيء ذكر نحن بالفكرة، إلا أن القلق يعود لأنه في رابط قديم موجود، وهذا الرابط كان حادث صدمي والصدمة ما عولجت بشكل جيد فظلت عالقة في الدماغ تحتاج إلى إعادة معالجة. فهذه الأنواع الفوبيا كلها حصل لها ارتباطات يسمونها ارتباط شرطي بمواقف معينة وأصبحت متلازمة مع هذا القلق في أي وقت وبهذا النوع من الخوف في أي وقت إن ظهرت. فطبعا في في في قصة شهيرة طبعا عملها أحد العلماء يسمونه جون واتسون، جاب طفل و كل ما كان الطفل هذا يلعب بالأدوات يجعله يلعب يعني في غرفة فيها ألعاب، كل ما اقترب من فار أبيض يعني دنيا فار أبيض كل ما اقترب منها يعطيه صوت مخيف. هذا الصوت المخيف يجعل الطفل انه يهرب من يرمي باللعبة ويخاف ويهرب ويلعب مرة ثانية، كل ما اقترب من هذا الفار الأبيض يحدث الصوت ويخوف الطفل، الطفل يهرب، فأصبح الطفل هذا مش قادر يقترب من الفار هذا، أصبح معقد منه وتعمم الخوف إلى أي شيء فيه فراء أبيض. تمام. طبعا ده الخوف تعمم عند الطفل وأصبح يخاف من القطط، من الكلاب، من أي شيء فيه فراء أبيض، من حتى فرو المعاطف البيضاء عندهم هناك كانوا يلبسون معاطف أبيض، صارت مشكلة. يعني من اللي أحدث الخوف هذا هو العالم واتسون، أحدث هذا الطفل. فعرضوا في مؤتمر علمي وقال كيف بنعالجهم. اولا هو طبعا لاقى نقد كبير جدا وقالهم انا بعالجهم. عمل له بعدين معالجة بطريقة يسمونها التعرض التدريجي للمواقف هذه بشكل متدرج، اولا صور وبعدين مواقف حقيقية من الفراء الابيض، بعدين مع تشجيع مع مكافآت مع تهدئة، الى ان جاء وقت انه خلاص الطفل قادر يعود يمسك اللعبة التي كان هي مصدر الخوف. فيرويك ان هذه الفوبيا نشأت من مواقف معينة، نحن نستطيع ان نحدث هذا الخوف ونستطيع ان نزيله. وهو يحدث لنا بسبب ارتباط الخوف بمواقف معينة، فيظل هذا الخوف يرجع لنا في كل مرة عندما نواجه مواقف مشابهة الموقف الأصلي اللي سبب الخوف.
0: دكتور أبو محمد يتساءل لماذا بعض الأطباء عادة عندما يأتي لهم المريض يشكو مرضه أو يجري فحوصات بعد يطلبها الطبيب، أحيانا تكون فحوصات يعني قلقة يعني هناك أمراض خطيرة أو شيء من هذا القبيل، عادة الأطباء يحاولون نقلها مثل ما هي مباشرة للمريض، مما يخرج حالة من الخوف والقلق من المريض بشكل عام.
2: صحيح.
0: وقد تكون هي فحوصات أولية ليست 100% إنها مصابة مرض خطير أو شيء من هذا الكلام. هذه تسبب قلق دائم للمريض، ربما خوفا من الأطباء جميعا أو خوفا من أي مرض يصيبه في المستقبل، إن كان هذا المرض بسيط جدا يعني.
2: نعم نعم صحيح. هو فعلا الآن طبعا في دراسات كثيرة أنا قرأتها في ذا الموضوع، حتى الآن في تدريبات، في تدريب يعني في مجال التدريب، تدريب الأطباء، تدريب العاملين في الصحة، كيف ننقل الخبر، كيف نعطي الإنسان يعني معلومات حقيقية عن حالته الصحية، لأنه ضروري يعرف بس كيف نوصلها له ومتى نوصلها وبأي طريقة، وهل بيتقبلها، هل هو مستعد في هذه اللحظة، أو نهيئه، كيف نهيئه هذا المريض بحيث أنه يتقبل المعلومة بطريقة سليمة. أيضا الفحوصات زي ما أنت أشرت في بعض الأحيان عادك في مجال بحث، فمفروض المريض يعني يعرف إيش فيه، ولكنه بطريقة إذا مثلا ظهرت نتائج معينة بس، وزي ما قلت إنه يكون فيه تهيئة للمريض.

0: او ياخد دورات في هذا المجال، كيف نوصل الخبر الى بعض المستشفيات، حتى عاملين لجان فيهم نفسانيين، فيهم باحثين اجتماعيين او اخصائيين اجتماعيين يتولوا مهمة تهيئة المريض والجلوس معه ويعني توصيل الخبر له بطريقة يعني مطمنة بالنسبة له او بالنسبة حتى لاهله، حتى الاهل يصدمون.
1: نعم.
0: اهل المريض يصدمون في بعض الاحيان، ومثلا واحد بيقطعون رجله ويقول له انت بنقطع رجلك، يعني اكيد فاجعة بالنسبة والله اهله ولا او مثلا امراض خطيرة يعني. لكن لما يوصل الخبر بطريقة، هو لازم بيوصله او بيوصل لاهله، لكن كيف نوصلها باي طريقة؟
1: نعم.
0: وكيف نعد الشخص لتقبل هذه المعلومة، متى يكون مستعد لتقبلها؟
1: نعم.
0: هذا المهم.
1: ناخذ فاصل من ثم نعود. هاتف الاستديو 3-0-2-9

0: هذه رسالة SMS من المستمع السعيد عثمان التميمي. يقول المستمع سعيد عثمان التميمي: القلق سيصاب كل إنسان طالما هناك حياة كارثية على أي شيء بشكل عام، سواء كان الظروف المادية للإنسان أو هموم الحياة الدائمة، وأيضا ضعف الخدمات الكهرباء والمياه وغيرها من المشاكل، وأيضا الحوادث التي نسمعها لناس أقرباء لنا وأعزاء، هذه كلها تخلق ظرف عام. قلق هو يقول علاج هذه المسألة بالوازع الديني بالإيمان بالله وقوة الإيمان، وهذه كلها ستزول من خلال هذا الوازع الديني الإيماني في الإنسان. ما تعليقكم دكتور؟
1: وطبعا الوازع الإيماني مهم جدا، والتمسك بحبل الله، ويعني اعتبار أن كل ما يصيبنا طبعا فهو فيه خير وكتبه الله لنا، وفيه خير ما يعني نستاء ونتقبله يعني تمام، ومن وفيه أجر أيضا. ولكن يعني الناس في بعض الأحيان الحالة الانفعالية الشديدة والقلق الكبير في بعض الأحيان ما يخليه ينظر لهذه الأشياء، وبالتالي يكون يعني مش عارف كيف يتصرف، مش عارف ايش يعمل، جاهل القلق الخوف الهلع، بتحصل كارثة مثلا او
0: يتخيل
1: او فبالتالي عقله ما عاد جالس يعني بحيث انه يقعد في الجانب الايماني. لكن اذا مثلا حد هدى، وفعلا في بعض نحن في بعض الاحيان نستخدم الاساليب الدينية ايضا في تهدئة الأشخاص في العيادة، يعني الجانب الوازع الديني مهم جدا، والتأثير الديني مهم جدا، وخاصة نحن بيئة من المجتمع المتدين اللي هو فعلا يتقبل هذه الأشياء، ما مش كما مثلا بعض البيئات والمجتمعات الأوروبية اللي عندهم يعني الدين هم بعيدين عن الدين كل البعد، وبالتالي هم عندهم يمكن حتى نسب القلق والاضطرابات العصابية هذا الاكتئاب وغيرها أعلى من عندنا، لا يعيشون على أدوية ويعيشون على مهدئات ويعيشون على ما لك

0: يعني الحمد لله ان احنا يعني ايش مجتمع متدين وعارف ان هذه الامور يعني من الله سبحانه وتعالى ومتوكل على ربه في حياته يعني. ولكن على الانسان في كل الاحوال ان يعني ياخذ بالشيئين, الجانب الديني مهم جدا في انه يدعمك ويقويك ويعطيك السند النفسي والوقاية النفسية, لكن بالمقابل هذا ما يمنع انك ايضا عندما تكون مضطر ان تلجأ الى العلاج النفسي.
1: نعم دكتور, هذه رسالة وصلتنا من الزميلة إلهام زاري, قالت فيها: البلق ضيف عجيب يدخل بلا حقيبة ثم يبدأ باستخدام كل غرف البيت, يسكن في نومك ويجلس إلى جوارك وأنت تشرب قهوتك ويغفلك إلى عملك, وقد يسرق ضحكتك في لحظة جميلة بسبب مصيبة لم تقع بعد, ويعجب إن القلق لا يدفع شيئا مقابل إقامته, ولا يدفع فاتورة, ولا يصلح ماضيا, ولا يضمن مستقبلا, لكنه يعرف جيدا كيف يأكل الحاضر مجانا. لنسأل همنا قبل أن نسمح له بالدخول: هل أستطيع أن أفعل شيئا؟ إن كان الجواب نعم تحول القلق إلى عمل, وإن كان لا تحول إلى صبر وتوكل. أما أن نبقى واقفين بين الاثنين فلا نغير ما نستطيع ولا نقبل ما لا نستطيع, فمعنى ذلك أن ندفع من عمر ثمنا لشيء لم نشتريه أصلا. الحياة لا تطلب منا أن نكون بلا هموم, فهذا مستحيل, إنها تطلب فقط أن لا نجعل الهموم أكبر من البيت التي تسكنه أرواحنا. ففي الداخل أطفال يريدون ضحكتنا وأحبة ينتظرون حضورنا, وصباح جديد يطرق النافذة, وأشياء صغيرة جميلة تمر كل يوم بصمت, بينما نحن أحيانا مشغولون باستقبال كارثة لم تصل. فلا نجعل الخوف من الغد يسرب منا اليوم, فقد يأتي الغد بلا تلك المصيبة وتكتشف أننا عشناها مرتين, مرة في الخيال ومرة لم تحدث أصلا. ومن الجميل أن نعرف متى نفتح الباب للهم كي نحله, ومتى نجلس معه كي نتعلم منه ونقسمه كما يفعل هذا الشاطر, ومتى نبتسم في وجهه ونقول شكرا للزيارة, ولكن هذا البيت خلق للحياة لا لإقامة القلق الدائمة.
0: نعم.
1: شكرا جزيلا لألهام زاري,
0: كلام جميل,
1: كلام جميل جدا
0: يعني فعلا.
1: نعم.
0: وطبعا كمان عجبتنا يعني فكرة العنوان الحلقة اللي انت سميتها, يعني القلق هو ضيف ثقيل. وانا بعلق شوية على مسألة الضيف الثقيل, يعني ان اولا ليش ثقيل؟ اولا ما يجي في موعد مناسب, يظهر في وقت الراحة وانت في حالة راحة اللي يداهمك قبل النوم احيان, او وقت ما بتكون مشغول وعندك مهام او شيء لو فجأة ويجيك ويلا قعد معه. ايضا يجلس كثير, يعني ما مش الضيف العادي يعني
1: خمس دقائق,
0: هذا يجلس فترة طويلة ومزعج. ثالث حاجة يستهلك طاقتك, يخليك مرهق ذهنيا وجسديا, كأنك يعني حامل هموم الدنيا كلها على راسك. أيضا يحب الدراما, يضخم المشاكل الصغيرة ويخليها كأنها حاجة يعني فطبعا القلق يعني مهما تحاول انك يعني تتصالح معه يعني ما يهدأ, يظل موجود, يظل يداهمك مهما تحاول تتجنبه, يجري بعدك.
1: نعم.
0: مهما تحاول انك يعني تعمل يعني نوع من من الانشغال يظهر لك من ثغرات جديدة.
1: نعم.
0: فهو لأنه الإنسان تقريبا في اليوم ينتج أكثر من 700,000 فكرة يعني طوال ال 16 ساعة اللي هو صاحي فيها يعني
1: في اليوم الواحد
0: فشوف كيف يعني كم الأفكار هذه. لكن عندما يكون واحد قلق تكون أفكاره قلق هي المستبدة وهي عديدة طبعا. كل ساعة يجيب لك خبر، كل ساعة يجيب لك موضوع، كل ساعة يكبر لك شيء أو يضخم لك ذا أو يهول لك هذا يخليك في حالة هوال. هم يسمونه حتى هوال يعني كأنه شيء بيحدث. ف يعني التوقعات هذه الغير هي وهمية غير حقيقية دائما تكون في مجال البصر عند الإنسان.
1: كيف نتخلص منها دكتور؟ كيف نتخلص منها؟
0: أيوة كيف نتخلص منها؟ طبعا هو للإنسان العادي ممكن نتخلص منها بطرق شتى.
1: نعم.
0: أولا في طرق تسمى الطرق الآنية الحالية. نعم. يعني مثلا الوقت القلب لما يستبد بك ويزيد وتبغت بتنتهي منه في هذه الحالة يعني ممكن أول حاجة أما أن تلجأ إلى الاسترخاء التنفسي.
1: نعم.
0: وهو طبعا أنك تأخذ شهيق عميق مدة هكذا 4 أو 6 ثواني ثم تحبس شوي هذا الشهيق
1: وتزفره
0: لفترة أطول من الشهيق.
1: نعم.
0: وتكرر هذه العملية 3-4-5 مرات إلى 10 مرات حتى تهدأ.
1: نعم.
0: دي أول طريقة بحيث برضو أنك يعني تغلق تفكيرك عن أي شيء يعني شاغلك. الطرق الأخرى برضو في طريقة أخرى يسمونها يعني طريقة اليقظة الذهنية أو الحضور الذهني اللي هي أنك تشغل عقلك وحواسك وانتباهك وتركيزك في مواضيع معينة آنية يعني في اللحظة الراهنة وفي المكان اللي انت فيه يعني تكون حاضر في المكان والزمان اللي انت فيه. يعني مثلا تشعر ان رجولك على الارض تعد 5 أشياء انت تراها امامك الان تسميها مثلا انا ارى المكيف وارى الميكروفون وارى اشخاص امامي والمهم انك تحدد 5 أشياء انت تراها 4 أشياء قادر تلمسها ملامسة بيدك او بجسدك او برجولك. المهم انك 4 أشياء كمان تركز على 3 أشياء قادر تسمعها أصوات من داخل الغرفة.
1: نعم.
0: أصوات خارج الغرفة.
1: نعم.
0: من الشارع أي أصوات يعني يكون حسك مركز على هذه الأشياء ثم شيئين قادر تشمهم بأنفك.
1: نعم.
0: ثم حاجة واحدة قادر تطعمها يعني هنا لما تنشغل بهذه الأشياء خلال فترة وجيزة يكون قد القلب راح.
1: نعم.
0: وتقدر تزاول عنه.
1: أبرز الحالات التي وصلتكم في حياتكم. أبرز الحالات التي وصلتكم في حياتكم.
0: الحالات كثيرة يعني في منها اللي
1: هي
0: يعني أيوة في منها ما هو قلق على الصحة.
1: نعم.
0: فيه قلق عن قلق الفوبيا الاجتماعية بالذات. نعم. عندنا منتشرة في اليمن بشكل عام الفوبيا الاجتماعية الخوف من الآخرين الخوف من التواجد في الأماكن المزدحمة الخوف من مناسبات من التكلم أمام الآخرين التحدث أمام الآخرين في الخوف من العين أيضا.
1: نعم.
0: بعدين مثلا أيضا عندنا المنتشر كمان الخوف من الخوف على الصحة قلت الخوف من اللي ذكرتها أنت يعني من أماكن محددة.
1: نعم.
0: خاصة من أماكن المغلقة أو الأماكن الفسيحة أو الأماكن العالية
1: أو من الظلام
0: هذا بالنسبة للأطفال أكثر هم اللي يخافوا من الله. في نوع أيضا من الخوف اللي يسمونه يعني الخوف نتيجة الصدمات اللي ذكرناها. نعم. يعني نعم. يعني يسمونه اضطراب ما بعد الصدمة.
1: طيب دكتور في ختام الحلقة معنا دقيقة واحدة فقط من نهاية الحلقة. نعم. ما هي نصيحتكم للمستمعين والمستمعات؟
0: أنصحهم بأنهم يعني يتعاملون مع البلق بطريقة هادئة. أول حاجة أول ما يجي البلق هدئ نفسك وعمل تمارين الاسترخاء التنفسي، ثم تعمل عملية فك الارتباط بالبلق، يعني تخليه كما هو ضيف صغير وقاعد يتحدث ويتكلم، خليه كأنه راديو شغال وانت مشغول في عملك. لا تنسى نفسك، انشغل بالواقع وبالحاضر وتركه هو يهدر مع نفسه.
1: نعم.
0: وكأنك يعني فصلت نفسك عن هذا القلق. أما إذا عشته وقعدت تفكر معه وقعدت تبحث عن الحلول وكل ساعة يهول لك ويكبر لك الأمور، بتغرق وسطه.
1: نعم.
0: ما عليك إلا تنتشر نفسك وتسيبه هو يتحدث.
1: واللجوء إلى القرآن الكريم.
0: نعم.
1: التمسك بحبل الله.
0: نعم نعم.
1: قل لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا. دكتور عبد الحكيم بن مليك، أستاذ علم النفس المشارك بجامعة حضرموت، الاستشاري النفسي بمستشفى البرج الاستشاري المكلا، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات، وأتمنى أن نلتقي بكم في مواد قادمة.
0: شكرا شكرا جزيلا. الله يحفظك أستاذ علي وطاقم الجميل اللي معك في
1: الاستشفى. نحن سعداء بوجودك دكتور.
0: كذلك
1: حياك الله.
0: حياكم إن شاء الله.
1: حياك الله. أعزائي المستمعين، حتى لقاء قادم، لكم تحياتي علي باقي وتحيات عبد الله أيضا المخرج، إلى الملتقى في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة إخبارية محلية من إذاعة المكنة، نستهلها بأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يشهد حفل تخرج 190 طالبا وطالبة من جامعة العرب للعام الجامعي 2025-2026. اجتماع بحضرموت يناقش قضايا بيئية وخدمية بوادي حضرموت. الأرصاد تتوقع طقسا شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا بالسواحل والصحاري، وأمطارا بأنحاء واسعة. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. شهد عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا الحفل التوديعي والتكريمي لخريجي وخريجات جامعة العرب للعام الجامعي 2025-2026 بمشاركة قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الخريجين وعدد من الشخصيات الأكاديمية والمجتمعية. واحتفى الحفل بتخرج 190 طالبا وطالبة يمثلون كوكب جديد من مخرجات التعليم الجامعي، حيث شملت الدفعة الخامسة من كلية طب الأسنان والدفعة الخامسة من كلية الطب والعلوم الصحية قسم الصيدلة والدفعة السادسة من قسم المختبرات الطبية، إلى جانب الدفعة الخامسة من كلية العلوم الإدارية وكلية الهندسة وتقنية المعلومات والدفعة الثانية على مستوى الوطن في تخصص هندسة التعدين والدفعة الأولى في تخصص التصميم الداخلي. وفي كلمته خلال الحفل هنى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الخريجين والخريجات وأسرهم بهذا الاستحقاق العلمي، مشيدا بالجهود التي بذلتها جامعة العرب في تأهيل الكوادر الأكاديمية والمهنية، مؤكدا أن الاستثمار في الإنسان والعلم يمثل الركيزة الأساسية لبناء مستقبل حضرموت واليمن، داعيا الخريجين إلى ترجمة ما اكتسبوه من معارف ومهارات إلى عطاء عملي يسهم في خدمة المجتمع والتنمية والاستمرار في تطوير قدراتهم ومواكبة متطلبات سوق العمل. كما أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بدور الجامعات والمؤسسات التعليمية في إعداد جيل مؤهل قادر على الإسهام في مسيرة البناء والتنمية، مجددا دعم السلطة المحلية للجهود الرامية للارتقاء بالتعليم العالي وتعزيز جودة مخرجاته. كما عبر رئيس الجامعة في كلمته خلال الحفل عن اعتزازه بتخريج هذه الكوكبة من الطلبة والطالبات، مؤكدا أن الجامعة تواصل أداء رسالتها الأكاديمية والمهنية في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للإسهام في خدمة الوطن والمجتمع، ومهنيا الخريجين وأسرهم بما حققوه من نجاح. وألقيت خلال الحفل كلمة نيابة عن الخريجين القاها الخريج هائل سعيد القوري، عبر فيها عن شكر وامتنان الخريجين لإدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وأسرهم تقديرا لما قدموه من دعم ومساندة طوال مسيرتهم التعليمية، مؤكدا تطلع الخريجين إلى الانتقال من مقاعد الدراسة إلى ميادين العمل والعطاء. وتخلل الحفل عدد من الفقرات الاحتفائية والفنية إلى جانب تكريم للسلطة المحلية بالمحافظة وجامعة حضرموت وتكريم الخريجين والخريجات من أبناء الجامعة. حضر الحفل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق الأستاذ الدكتور حسين باسلامة ورئيس جامعة حضرموت الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش ووكيل قطاع الشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور خالد عمر باسميم ورئيس مجلس أمناء جامعة العرب الشيخ عبد الله عمر بن دول وعدد من المعنيين والمهتمين. ناقش اجتماع عقد اليوم بمدينة السيون عددا من القضايا البيئية والخدمية والزراعية والأمن الغذائي،
استعرض الاجتماع بحضور وكيل المحافظة المساعد لشؤون مديرية الوادي والصحراء هشام السعيدي تقارير الجهة المختصة حول تأثيرات مياه الصرف الصحي على التربة والأراضي الزراعية والجهود المبذولة لمعالجة المشكلة، إلى جانب التحديات التي تواجه مؤسسة المياه والصرف الصحي خاصة ما يتعلق بمصادر المياه والانقطاعات المتكررة. كما اطلع الاجتماع على أوضاع الأسواق وسلاسل الإمداد والمخزون السبعي ومستوى الرخاء على الأسواق، إلى جانب تقرير حول جهود الدفاع المدني في الاستجابة للحوادث والطوارئ واحتياجات تعزيز جاهزيته. بدأ بمدينة سيئون اليوم برنامج تدريبي في مجال الممارسات الزراعية الجيدة لزراعة النخيل وسلسلة القيمة لمحصول التمور بتمويل من مؤسسة سلا للتنمية وإشراف وزارة الزراعة والري والثروة السمكية. ويأتي البرنامج ضمن مشروع تعزيز الصمود الزراعي والاستدامة الدائرية للنخيل في بيئتنا نخلة لغرس 2500 فسيلة، ويستمر على مدى 6 أيام، ويستهدف 20 مزارعا من مديريات سيئون والتريم ودوعا وحورة ووادي العين والقطن وشبام وساه. وأكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي أهمية البرامج التدريبية في تأهيل المزارعين وإكسابهم مزيدا من المعارف والمهارات الزراعية بما يسهم في إنجاح المشروع وتعزيز الأمن الغذائي، مثمنا جهود مؤسسة صلة للتنمية في تمويل المشروع ودعم القطاع الزراعي. النبأ الأخير في هذه النشرة: توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد اليوم السبت أن يكون الطقس في المناطق الساحلية والقريبة منها صحو إلى غائم جزئي وحار جدا إلى شديد الحرارة ورطب نهارا معتدل ليلا، مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والغربية والمناطق المحاذية لها، والرياح خفيفة إلى معتدلة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية، بينما تكون الرياح قوية على أرخبيل سقطرى. كما توقع المركز في نشرته الجوية اليومية، تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبع نسخة منها، أن تشهد المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئي إلى غائم مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية الممتدة من محافظة صعدة شمالا حتى مرتفعات وهضاب محافظة لحج جنوبا، وتمتد شرقا لتشمل أجزاء من المحافظات أبين وشبوة وحضرموت والمهرة. وكذا أن تشهد المناطق الصحراوية والهضبية طقس صحو إلى غائم جزئي وشديد الحرارة نهارا معتدل ليلا مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من صحاري محافظات شبوة حضرموت والمهرة، والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والرمال. وبحسب النشرة الجوية فإنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم السبت في المكلا العظمى 33، الصغرى 29، سيئون العظمى 43، الصغرى 27، سقطرى العظمى 34، الصغرى 27، الغيضة العظمى 30، والصغرى 25. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى ختام نشرة أخبار الخامسة والتي استمعتم لها عبر أثير إذاعة المكلا صوت حضرموت. في ختامها تقبلوا تحيات الزميل صلاح براهم من إدارة الأخبار والبرامج السياسية، الزميل أسامة جابر من التنفيذ والإخراج، تحياتي من التقديم محمد رويشد، شكرا على الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم السبت. قام وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمي برباع، ومعه وكيل محافظة المساعد المهندس هشام السعيدي، ويرافق المدير العام لمكتب الشباب والرياضة الدكتور ميدي بن طليب، ورئيس فرع اتحاد كرة القدم أستاذ سعيد بايمين، وعدد من القيادات الرياضية ورؤساء الأندية، بتتويج فريق الوحدة بتريم بكأس البطولة والميداليات الذهبية وشباب القطن الميداليات الفضية الذي حاز على الوصافة، إضافة إلى تكريم الحكام والمراقبين واللاعبين المبرزين، وذلك عقب فوز فريق نادي الوحدة بتريم على شباب القطن بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية لدوري أندية الدرجة الثالثة بحضرموت الوادي والصحراء التي أقيمت عصر أمس الجمعة على أرضية الاستاد الأولمبي بمدينة سيئون. وسجل هدفي الوحدة اللاعب إلياس صالح بلدرم ليحسم فريقه لقب البطولة التي نظمها فرع الاتحاد اليمني لكرة القدم بوادي حضرموت والصحراء بمشاركة 18 ناديا في محل شباب القطن وصيفا. وبهذا النتيجة تأهل فريق الوحدة وشباب القطن إلى تصفيات أبطال محافظات المؤهلة لدوري الدرجة الثانية. وأشاد الوكيل برباع بالمستوى الذي شهدته البطولة والجهود المبذولة من قبل فرع اتحاد كرة القدم ومكتب الشباب والرياضة والأندية المشاركة، مؤكدا أهمية مواصلة الدعم وتطوير النشاط الرياضي والشبابي بوادي حضرموت، متمنيا للفريقين التوفيق في التصفيات القادمة. وتذكر الإشارة أن اليوم السبت سيشهد ملعب الفقيد برادم المباراة النهائية لدوري أندية الدرجة الثالثة بحضرموت الساحل، والذي ستجمع بين شباب روكو واتحاد الشبيبة من الديس الشرقية. أصدر الشيخ أحمد صالح العيسي رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم قرارا قضى بتعيين الكابتن أسعد القماسي مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وجاء هذا القرار في إطار الاستعدادات والتحضيرات الجارية للمشاركة المقبلة للمنتخب الوطني الأول في بطولة كأس الخليج العربي. ويسعى الاتحاد من خلال هذا الخطوة إلى تعزيز الجهاز الإداري وتوفير الأجواء المناسبة للمنتخب لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة المرتقبة. أقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة المدرب الجزائري نور الدين ولد علي استدعاء 28 لاعبا للقائمة الأولى للدخول في المعسكر الإعدادي الداخلي المقرر في عدن يوم 24 أغسطس الجاري، استعدادا لخوض منافسات بطولة خليجي 27 المقرر إقامتها بمدينة جدة السعودية خلال الفترة من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر 2026. كشفت تقارير صحفية عن حقيقة انتقال الجزائري رياض محرز نجم الأهلي السعودي السابق إلى الوداد المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن تفكير نادي الوداد في التعاقد مع محرز بشكل مجاني خلال ميركاتو الصيفي الحالي في ظل وجوده كلاعب حر منذ فسخ عقده مع الأهلي السعودي عقب نهاية الموسم الماضي. غير أن صحيفة الرياضة السعودية نقلت تقارير صحفية جزائرية استبعدت هذا الخيار بشكل كامل، معتبرة أن الأمر لم يتخطى كونه تفكيرا من جانب النادي المغربي دون أن يتحول إلى تحرك فعلي. بات النادي الأهلي السعودي قريبا من خسارة لاعب أجنبي جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد الجناح الجزائري رياض محرز ولاعب الوسط الإيغوري فرانكيسيه. وكان الأهلي قد فسخ عقد محرز قبل موسم من نهايته كما قرر الاستغناء عن كيسيه وعدم التجديد. وقال الصحفي الموثوق ساشا ان لاعبا اجنبيا ثالثا سيرحل عن الاهلي في الميركاتو الصيفي الجاري وهو الظهير البلجيكي ماتيو دامس. دخل نادي برشلونة في سباق محموم خلال الامتار الاخيرة من سوق الانتقالات بعدما وضع المهاجم الامريكي المثير للجدل فولرين بالجون على راس اولوياته لتعويض رحيل لوفاندوفسكي وفيران توريس استعدادا للموسم 2026-2027. وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن النادي الكتالوني أبدى اهتماما جادا بمهاجم موناكو البالغ من العمر 25 عاما ليدخل في منافسة مباشرة مع توتنهام وأستون فيلا اللذان يراقبان اللاعب منذ فترة طويلة. ويأتي هذا التحرك بعدما جعل المدير الرياضي ديكو مركز المهاجم الصريح أولوية قصوى، خاصة مع تعثر مفاوضات ضم جوليان الفاريز، ومع ما تبقى ما يزيد قليلا من 10 أيام على الأقل نافذة الانتقالات في الأول من سبتمبر. وسع برشلونة قائمة مرشحيه بقيادة المدرب هانز فليك. أعلن نادي ميلان تعاقده رسميا مع أحد اللاعبين البرازيليين في صفوف ليفربول. وقال أنتر ميلان في بيان رسمي يعلن النادي رسميا تعاقده مع كورتيس تشونز غايما من ليفربول مقابل 30 مليون يورو إلى جانب 5 ملايين يورو إضافية، مع وضع بند يمنح ليفربول نسبة من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلا. نجح مانشستر يونايتد أمس الجمعة في حسم صفقة إفريقية مميزة خلال ميركاتو الصيف الجاري. وكتب رومانو خبير الميركاتو على حسابه بشبكة إكس: كارلوس باليبا لاعب برايتون سينتقل إلى مانشستر يونايتد وقد حسمت الصفقة. وأضاف: هناك اتفاق شفهي بالفعل بين الناديين لقد تم إرسال عرض محسن بعدما رفض العرض السابق ب 65 مليون جنيه استرليني، واللاعب يستعد للانضمام إلى النادي الوحيد الذي أراد أن يلعب معه. نتائج مباريات الأمس الجمعة: في الدور اليمني التضامن الحضرمي يخسر من السد المغربي بهدفين دون رد، واتحاد إبي يتغلب على شعب حضرموت بهدفين لهدف. وفي الدور الإنجليزي أرسنال يتغلب على كوفنتري بثلاث أهداف دون رد. وفي الدور الأسباني ريال بيتيس يتغلب على ريال سوسيداد بهدف دون رد. مباريات اليوم السبت: في الدور الإنجليزي إيفرتون مع كريستال بالاس في الخامسة عصرا، ونوتنغهام فورست مع ليدز يونايتد في الخامسة عصرا، وبرانتفورد مع توتنهام في السابعة مساء. أما الدور الإسباني أتلتيكو بلباو مع إشبيليا في السادسة مساء، وفرنسيا مع سيلتا فيغو في 38 دقيقة، وإسبانيول مع ريال مدريد في 10:30 دقيقة. وفي كأس السوبر الألماني دورتموند مع بايرن ميونخ في 39 دقيقة. وفي الدور الإيطالي أنتر ميلان مع مونزا في 37 دقيقة، وجنوة مع نابولي في 49 دقيقة. وفي الدور الفرنسي تولوز مع ليون في 45 دقيقة. وفي الدور الرجل السعودي الفتح مع الاتفاق في 45 دقيقة، والخلود مع الطعام في 17 دقائق، والأهلي مع أبها في 9 مساء، والخليج مع الشباب في 9 مساء. الأخبار الرياضية انتهت. تحياتي أنا فيم بخريبة، تحيات العزيز عبد الله سعيد السيود، نلتقيكم الاثنين القادم بمشيئة الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبة.

0: والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبدا، غادروا المكان فورا وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
1: عندما تأخذنا الأنغام وتلامس الكلمات أوتار القلوب، نعود إلى تلك الأماكن التي تشكلت فيها أرواحنا، حيث التفاصيل الأولى ما زالت تنبض فينا، وهناك يتحول الشوق إلى لبظ خفي لا يخبو، يذكرنا أن بعض الأمكنة لا تسكن الذاكرة فحسب، بل تجري فينا كالحياة. ولأجل ذلك إذاعة المكلف

أم الحنين حلقات يردها لإذاعة عيضة علي الجمحي، يقدمها محمد بن الشيخ أبو بكر، يخرجها هندسة صوتية.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم الأسبوعي نبض الحنين، البرنامج الذي نطوف فيه بين روائع الأغنية الحضرمية واليمنية، نستعيد من خلاله قصصا صنعتها الكلمة الصادقة واللحن الجميل، ونقترب من محطات خالدة في مسيرة شعرائنا ومبدعينا الذين تركوا لنا إرثا فنيا ما زال ينبض بالحياة في وجدان الناس.

المستمعين، نتوقف في هذه الحلقة عند واحدة من أجمل القصائد الوطنية التي كتبها الشاعر الكبير حسين أبو بكر المحضار، والتي تغنى بها الفنان الكبير كرامة سعيد مرسال، ثم أعاد تقديمها عدد من الفنانين لتظل حاضرة في ذاكرة الأجيال. إنها أغنية ما أجمل الهند لكن أرضي أجمل، وهي ليست مجرد وصف لبلد جميل، بل رسالة سأقرب لقلبه، لأنه يحمل ذكريات الطفولة ودفء الأهل وأصالة الانتماء.

الأحبة. يفتتح المحضار قصيدته بقوله: حسك تغرك نيو دلهي وتلهي، عزك بلادك بها تأمر وتنهي، ومضاق بك عيش فيها صدرها لك وسيع. منذ المطلع يضعنا المحضار أمام حكمة عميقة، فهو لا ينكر جمال المدن ولا عظمة الحضارات، لكنه يحذر من أن يتحول الإعجاب بالغربة إلى نسيان الوطن. فالإنسان قد يرى في أسفاره ما يدهشه ويأسره، لكنه يبقى عزيزا في بلاده حيث المكان الذي يرفعه ويعرف أهله، وحيث يشعر بقيمته وانتمائه، ويزيد هذا المعنى جمالا حين يقول: ومضاق بك عيش فيها صدرها لك وسيع. وكأن الشاعر يؤكد أن الوطن مهما اشتدت أنروفه يظل أرحب من الغربة، وأن دفع الأرض والأهل لا يعوضه رخاء بعيدا عن الجدور. ثم ينتقل المحضار إلى أصدق مشاعر الحنين فيقول: ما أجمل الهند لكن أرضي أجمل، اشتاق قلبي لها من حين يرحل، يذكر زمان الصبا وأيام عاده رضيع. يعترف الشاعر بجمال الهند، لكنه يؤكد أن جمال الوطن يظل مختلفا، لأنه ليس جمالا تراه العين فحسب، بل جمالا تسكنه الذكريات. فكلما ابتعد الإنسان عن أرضه عاد قلبه إلى أيام الصبا وإلى تفاصيل الطفولة وإلى البيوت والوجوه والأماكن التي صنعت أولى ملامح حياته. إنها لحظة حنين صادقة يختصر فيها المحضار

يصف المحظور حديث القلب فيقول: عين امتلت منها لكن فؤادي، ما في شي غير حبك يا بلادي، معاه بايشتري فوقه ولا بايبيع. في هذه الأبيات يفرق الشاعر بين ما تراه العين وما يحمله القلب، فقد تمتلئ العين برعة المناظر وجمال البلدان، لكن القلب يبقى وفيا لوطنه، لا يساوم على حبه ولا يستبدله بأي جمال آخر. ولعل هذا هو السر الذي جعل هذه الأغنية تعيش في وجدان الناس حتى اليوم، لأنها لا تتحدث عن وطن بعينه، بل تعبر عن إحساس إنساني يشترك فيه كل من عرف قيمة الأرض التي نشأ عليها. الله.

أحبائي المستمعين، بعد أن استمعنا إلى معاني هذه الأبيات الجميلة، يبقى السؤال الذي يبادر إلى الأذهان: كيف ولدت هذه القصيدة؟ وما المناسبة التي ألهمت الشاعر حسين أبو بكر المحضار لكتابتها؟ الإجابة يرويها الرئيس الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد في مذكراته حين تحدث عن الرحلة التي جمعته بالشاعر حسين أبو بكر المحضار إلى الهند عام 1981 للميلاد. يقول علي ناصر محمد إنه زار الهند على رأس وفد رسمي، وحرص على أن يرافقه الشاعر حسين أبو بكر المحضار، كما حرص الوفد على زيارة أحد أشهر معالم الهند وهو تاج محل. ويضيف أنهم أقاموا في فندق بني على الطراز المغولي يطل مباشرة على تاج محل، وفي مساء 14 من الشهر كانت السماء صافية والقمر بدرا كاملا ينعكس ضوءه على الرخام الأبيض، فتحول تاج محل إلى لوحة ساحرة وصفها بأنها من أجمل المناظر التي وقعت عليها عينه.

ويواصل علي ناصر محمد روايته فيقول: وقف الجميع مأخوذين بجمال ذلك المشهد، فالتفت إلى الشاعر حسين المحضار وسألته: ما رأيك بهذا الجمال الذي يفوق الخيال؟ لكن المحضار لم ينشغل بوصف المكان، بل التفت إليه مرتجلا: حسك تغركني ودلهي وتلهي، عزك بلادك بها تؤمر وتنهي. ومنذ تلك اللحظة أدرك من كان معه أن المحضار رغم انبهاره بعظمة الحضارة الهندية كان قلبه معلقا بحضرموت واليمن، وأن أول ما نطق به لسانه لم يكن وصف الجمال بل التغني بالوطن. ويذكر علي ناصر محمد أن المحضار واصل نظم القصيدة بيتا بعد بيت، وكأنها كانت محفوظة في ذاكرته منذ زمن، مع أنها ولدت في تلك الليلة القمرية مستوحاة من روعة المكان وعظمة التاريخ وصدق مشاعر شاعرا لا يغادر وطنه قلبه مهما ابتعدت به المسافات.

بعد أن عرفنا كيف ولدت هذه القصيدة في تلك الليلة المقبلة أمام تاج محل، نعود إلى أبياتها لنكتشف كيف نقل المحضار مشاهد الرحلة بلغة شاعر جمع بين صدق الإحساس وروعة التصوير. يقول: الله يا الهند، ما هذه المناظر؟ مدريت ذا صدق أو ذا حلم عابر، عقلي علي طار واخشى إن قلبي يضيع. في هذه الأبيات يبلغ الانبهار ذروته، فالشاعر يقف أمام مشهد يخطف الأبصار حتى يخيل إليه أنه يعيش حلما لا واقعا. لقد بدت له الهند بما فيها من جمال الطبيعة وروعة العمارة وعظمة التاريخ عالما يفوق الوصف، حتى قال: مدريد ذا صدق أو ذا حلم عابر. غير أن هذا الانبهار لم ينسيه وطنه، بل زاده يقينا بأن الإنسان يستطيع أن يعجب بجمال الدنيا كلها دون أن يتخلى عن حبه الأول لوطنه الذي يبقى ساكنا في القلب مهما ابتعدت المسافات. ثم ينتقل المحضار إلى تاج محل فيقول: التاج أعظم أثر في الهند خالد، من حب حد سار له راكع وساجد، وإن مات يبني على مثواه مبنى رفيع. إنها أبيات تختصر تأريخا طويلا في كلمات قليلة. فالمحضار يصف تاج محل بأنه أعظم معالم الهند ورمزا خالدا من رموزها، ثم يربطه بقصة الحب التي شيد من أجلها حين أمر الإمبراطور المغولي شاه جهان ببناء هذا الصرح تخليدا لذكرى زوجته ممتازة محل، ليظل شاهدا على الوفاء والإخلاص عبر القرون. ولم يكن المحضار يروي قصة تاريخية فحسب، بل كان يلفت الانتباه إلى أن الأعمال العظيمة كثيرا ما تولد من المشاعر الصادقة، وأن الحب الحقيقي يترك أثرا يبقى بعد رحيل أصحابه. ويواصل قائلا: الحب له معجزات، التاج منها، وله قصص اسأل التاريخ عنها. ويؤكد هنا أن الحب الصادق قادر على أن يصنع المعجزات، وأن تاج محل ليس إلا واحدة من تلك المعجزات الإنسانية التي خلدها التاريخ، وبقيت شاهدة على قدرة الإنسان على تحويل مشاعره إلى أثر خالد تتناقله الأجيال. ثم يختتم هذه اللوحة الشعرية بصورة بديعة فيقول: توقفت ريشة الرسام وعي المذيع، وهي صورة بلاغية رفيعة أراد بها المحضار أن يقول إن جمال ذلك المشهد يفوق قدرة الرسام على رسمه، ويعجز المذيع أو الواصف عن نقل روعته بالكلمات. فكأن الفن واللغة يقفان صامتين أمام عظمة ما تراه العين. أحبائي المستمعين، لعل سر خلود هذه الأغنية أنها لم تكن مجرد وصف لرحلة أو لمدينة أو لمعلم تاريخي، وإنما كانت رسالة إنسانية صادقة تؤكد أن حب الوطن لا يتعارض مع الإعجاب بجمال العالم، بل يزداد رسوخا كلما اتسعت تجربة الإنسان ورأى من حضارات الأمم ما يدعوه إلى التأمل والإعجاب. لقد عاد المحضار من الهند بقصيدة خالدة لم يخلد فيها تاج محل وحده، بل خلد أيضا معنى الانتماء والوفاء للأرض والحنين الذي لا يغادر قلب الإنسان مهما تنقل بين البلدان.

0: المستمعين تبقى أغنية ما أجمل الهند لكن أرضي أجمل واحدة من أروع ما جادت به قريحة الشاعر الكبير حسين أبو بكر المحضار، لأنها خرجت من تجربة صادقة فجمعت بين جمال الشعر وروعة الصورة وصدق الإحساس، وأوصلت رسالة خالدة مفادها أن الوطن ليس مجرد مكان نعيش فيه، بل هو ذاكرة الإنسان وهويته وجذوره وأول نبض يسكن قلبه.
1: ما أجمل

وهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامج نبض الحنين. نأمل أن نكون قد وفقنا في إلقاء الضوء على قصة هذه القصيدة الخالدة ومعانيها والظروف التي ولدت فيها لتظل شاهدا على إبداع شاعر حضرموت الكبير حسين أبو بكر المحضار. إلى أن نلتقي بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله مع قصيدة الله.

0: الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعينا الكرام، نقلنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا، نستكمل معكم الآن ما تبقى من برنامج نبض الحنين.
1: إذ هنا أن الحب الصادق قادر على أن يصنع المعجزات، وأن تاج محل ليس إلا واحدة من تلك المعجزات الإنسانية التي خلدها التاريخ، وبقيت شاهدة على قدرة الإنسان على تحويل مشاعره إلى أثر خالد تتناقله الأجيال. ثم يختتم هذه اللوحة الشعرية بصورة بديعة فيقول: توقفت ريشة الرسام وعي المذيع، وهي صورة بلاغية رفيعة أراد بها المحضار أن يقول إن جمال ذلك المشهد يفوق قدرة الرسام على رسمه، ويعجز المذيع أو الواصف عن نقل روعته بالكلمات، فكأن الفن واللغة يقفان صامتين أمام عظمة ما تراه العين. أحبائي المستمعين، لعل سر خلود هذه الأغنية أنها لم تكن مجرد وصف لرحلة أو لمدينة أو لمعلم تاريخي، وإنما كانت رسالة إنسانية صادقة تؤكد أن حب الوطن لا يتعارض مع الإعجاب بجمال العالم، بل يزداد رسوخا كلما اتسعت تجربة الإنسان ورأى من حضارات الأمم ما يدعوه إلى التأمل والإعجاب. لقد عاد المحضار من الهند بقصيدة خالدة لم يخلد فيها تاج محل وحده، بل خلد أيضا معنى الانتماء والوفاء للأرض والحنين الذي لا يغادر قلب الإنسان مهما تنقل بين البلدان.

أعزائي المستمعين، تبقى أغنية ما أجمل الهند لكن أرضي أجمل واحدة من أروع ما جادت به قريحة الشاعر الكبير حسين أبو بكر المحضار، لأنها خرجت من تجربة صادقة فجمعت بين جمال الشعر وروعة الصورة وصدق الإحساس، وأوصلت رسالة خالدة مفادها أن الوطن ليس مجرد مكان نعيش فيه، بل هو ذاكرة الإنسان وهويته وجذوره وأول نبض يسكن قلبه.

أعزائي نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامج نبض الحنين. نأمل أن نكون قد وفقنا في إلقاء الضوء على قصة هذه القصيدة الخالدة ومعانيها والظروف التي ولدت فيها لتظل شاهدا على إبداع شاعر حضرموت الكبير حسين أبو بكر المحضار. إلى أن نلتقي بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله مع قصيدة وأغنية أخرى من روائع تراثنا الحضرمي الأصيل، تقبلوا أطيب التحايا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بين بحر وجبل وتاريخ حافل بالوفاء وشواطئ ذهبية جميلة وبيوت مطلية بيضاء هي المقلة عروس البحر وثغرة

أميرة العشاق برنامج تعده للإذاعة منى هادي تقدمه مروى الصفراء يخرجه هندسة صوتية.

من تاريخ المكلا. أعزائي، شكل الأكساديون جزءا من تاريخ مدينة المكلا، وذلك من خلال تأسيس سلطنة الكسادي في عام 1115 هجرية 1702 ميلادية. وكان الكساد مغرمون بالملاحة البحرية وأصحاب خبرة في هذا المجال، وبفضل خبرتهم والبذل والعطاء استطاع الكساديون تحويل المكلا من قرية للصيادين إلى مدينة ساحلية وميناء رئيسي على ساحل حضرموت ينافس ميناء الشحر الذي كان يعتبر الميناء الرئيسي في ساحل حضرموت في ذلك الوقت. وازدهرت مدينة المكلا في عهد السلطنة الكسادية، حيث انتشرت الأسواق وكذلك المساجد مثل مسجد مشهور ومحيشوكا وغيرها. وفي عهد الكساد عرفت المكلا أول عملة معدنية وورقية. أما أشهر آثار السلطنة الكسادية حصن الغويزي الذي يرجع إنشاؤه إلى العام 1716 ميلادي. وآل كسادي هي أحد القبائل اليافعية العريقة التي لها أدوار بطولية في سجل تاريخها، حيث هاجر قسم منها إلى حضرموت واستطاعت إقامة الإمارة الكسادية التي حكمت المكلا في حقبة من الزمن. والأسرة الكسادية مكونة من أسرتين، الأولى أسرة النقيب أحمد بن سالم الكسادي وكان مقرها الديس، والثانية أسرة النقيب سالم بن أحمد الكسادي.

من مناطق أرياف المكلا المندثرة. منطقة الهوتف. وتشتهر هذه المنطقة بزراعة المانجو والموز والنخيل والتبغ، وكان عدد سكانها 100 أسرة قديما، ومن هذه الأسر آل الحامدي، آل بحشوان، آل بخضر، وآل بحوارث وغيرهم. إلا أن هذه المنطقة اندثرت وأصبحت أسرة واحدة أو تقريبا أسرتين تسكن هذه المنطقة.

Sütçü Park El Sütçü. وتقع هذه المنطقة في ضواحي فوة القديمة على خط الطريق المؤدي إلى منطقة الخرب الزراعية التي تقع في غرب المكلا، وكان يسكنها بعض ملاك الأراضي من الحضر، وهي منطقة منذثرة ولا يوجد بها أي سكان، وتشتهر الخبة بزراعة المانجو وكثرة ينابيع المياه السطحية التي تزداد تدفقا وجريانا مع هطول الأمطار الغزيرة التي تتحول إلى سيول جارفة تمر على منطقة الشروج الزراعية في منطقة فوة القديمة ثم تصب في ساحل فوة.

الواد الاخضر.

جروف المشي يا حلا يا حلا يا حلا ليل البواري بين مدروف المشاد والمركوز بادي ليقضي للقمر شالحة.

القمر ويا لا تيف مدينتنا ويا لا تيف مدينتنا عروس الوادي لا

0: الحلا الحلال لين البعد بين المدروف المشاي المركوز بابي ليضوي للقمر شان حبايب
1: صفوان الزان
0: حبايب
1: صفوان الزان.
2: صور من ارشيف المكلا. حصن الشابه وصورة اليوم هي صورة لحصن الشابه والذي يعتبر من أبرز وأهم الحصون في ساحل حضرموت وتحديدا في المكلا. وبنى هذا الحصن السلطان عوض بن عمر القعاتي مؤسس السلطنة القعيطية في حضرموت، وهو أول من أطلق عليه لقب سلطان. ويتميز الحصن بقوة بنائه ومتانة جدرانه وسعة غرفه وقاعاته وتحصينه الدفاعي العسكري الجيد، وتوجد به مخارج وسراديب خاصة للطوارئ، ويظهر على عمارته العديد من مظاهر وطابع العمارة الهندية.

الحرشية. الحصن المنيع هو الحصن الأول لمدخل المكلا قديما. عند ازدهار المكلا في أيام الإمارة الكسادية ازداد الاهتمام بالحرشيات وبحصونها الحربية، وبالرغم من أن في الحرشيات أكثر من حصن دفاعي عند المنطقة، إلا أن حصن خازوق يعتبر أحصنها وأكبرها، وحصن خازوق يرجع للإمارة الكسادية حيث دارت هناك معركة في جول الدواعن والبلاد القديمة بالحرشيات بين الكساديين وآل كثير على حين غفلة، وتمكنوا من إلحاق الهزيمة بالكساديين، فتحصنوا بحصن خازوق تاركين وراءهم عدد كبير من القتلى. ولما علم الأمير الكسادي أرسل لهم الدعم بقيادة عمر عبد الله بوبك الحداد، ثم تحولت المعركة من هزيمة الكساديين إلى نصر وإلحاق الكثير بخسارة فادحة.

الإبداع اليماني تجلى من المكلة في أرجاء ربوع السعيدة، ما تخلى ولحد عنها باية خلى بيننا والمكلة العلاقة وطاعة

ضيفين في الصحافة المكلاوية الشيخ محفوظ يسلم بن عبدة. هناك العديد من أعلام المكلا الذين كانت لهم العديد من البصمات والريادة التي سجلت في صفحات تاريخها، وسنكون اليوم مع رائدا من رواد تاريخ المكلا في مجال الصحافة، وهو الشيخ محفوظ يسلم بن عبدة. وكما هو معروف تؤدي الصحافة دورا مهما للغاية كوسيلة للاتصال الجماهيري، كما تهدف الصحافة إلى إعلام القارئ بما يحدث في المجتمع والدولة والعالم بأسره. الصحافة تعكس ما يعتمل من حراك في كل جوانب الحياة، من سياسة واقتصاد وتنمية وثقافة وغيرها. وإذا أردنا أن نعرف نشأة الصحافة في المكلا فلا يمكن أن نعرف ذلك إلا من خلال رائد الصحافة المطبوعة في المكلا، والذي يعود له الفضل في أن تشهد المكلا بداية القرن العشرين الميلادي من خلال صحيفة النهضة الحضرمية عام 1927 ميلادي، الذي أسسها الشيخ محفوظ يسلم بن عبدة، وهو من مواليد 1878 ميلادي. وقد عين بن عبدة مديرا للمطبعة السلطانية في عهد السلطانين غالب وعمر القعيطي، وخدم الشيخ بن عبدة في الحكومة القعيطية لمدة 45 عاما، واستقال في عهد السلطان صالح بن عوض القعيطي

المستمع ون، سعدنا بلقائكم ونرجو أن أكون قد أسعدناكم، وحتى نلتقي مجددا هذه أطيب التحيات من أسرة البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أميرة العشاق برنامج تعده للإذاعة منى هادي تقدمه مروى الصفراء يخرجه هندسة

0: حضراتكم الموجز الختامي ليومنا السبت. شهد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا حفل تخرج 190 طالبا وطالبة من جامعة العرب للعام الجامعي 2025-2026. وضع وزير النقل محسن العمري ومعه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد الكابتن صالح بن نهيد اليوم السبت بالعاصمة المؤقتة عدن حجر الأساس لمشروعي إنشاء مبنى الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد وإنشاء معهد الطيران المدني والإرصاد الواقعين بمطار عدن الدولي بتمويل ذاتي من الهيئة. بدأت اليوم السبت في العاصمة المؤقتة عدن ورشة تدريبية لرؤساء الفرق والمحاورات المشاركين في مسح تعرفة الكهرباء في اليمن والتي ينظمها الجهاز المركزي للإحصاء بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وتمويل من البنك الدولي. ناقش اجتماع عقد اليوم بمدينة سيئون عددا من القضايا البيئية والخدمية والزراعية والأمن الغذائي. وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات نحو 58,904 جريمة قتل وإصابة ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بحق المدنيين خلال الفترة من يناير 2015 وحتى نصف الأول من العام الجاري 2026. أخيرا توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد اليوم السبت أن يكون الطقس في المناطق الساحلية والغريب والقريبة منها صحو إلى غائم جزئي وحار جدا إلى شديد الحرارة ورطب نهارا معتدل ليلا واحتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والغربية والمناطق المحاذية لها والرياح خفيفة إلى معتدلة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية بينما تكون الرياح قوية على أرخبيل سقطرى. مستمعينا من إذاعة مكلا قدمت إلى حضرتكم الموجز الختامي للأخبار ختام ورسام الإذاعي وقرآن الكريم حيث نصت وإياكم للمقري الشيخ سالم عبود خندور وما سيتيسر له من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني

يزكيكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا.

لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات.

قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون.

فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا

0: أولئك يلعنهم الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم. مع مستمعي الكرام بهذه التلاوة العطيرة نكون قد وصلنا بكم إلى ختام بث إرسالنا الإذاعي عبر إذاعة المكلا صوت حضرموت ليومنا السبت. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل لهذا اليوم هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت.